أولاده الأطفال منه ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه. ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا كالذي يسمى بالست زينب فيجوز، لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض. فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، كان يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه،

أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه سيدنا أحمد الرفاعي قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.

أهل المحبة هاتوا من معانيها فأرفع الدر قدرا لا تحاكيها. معنى المحبة من طي القلوب بدا وتلك من صدف ليست تجاريها. والحب يفدى بما في الأرض من درر ولا نرى أحدا بالحب فاديها إلا دموع محب مخلص ذرفت من عين من يتقي المولى أحاشيها. فعلموني معاني الحب واتئدوا فالأذن تطرب والخفاق واعيها.

عندي قصيدة عشق عنكم نظمت، ومن سجل الهوى صيغت قوافيها، من ذكريات تعيش الدهر في خلدي، أنغام أغنية من لحن ماضيها. حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفس المعارف في أولى مباديها، إلى خيام الحما أرواحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها. أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه، هذه ديار حبيبي والهوى فيها، وأحضن الترب من وجدي فيحضنني حب الحبيب الذي

فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها. وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا فينا.

هذا المقام هنا حل الحبيب هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها هنا هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها هنا هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تبكي نقي دموع الفقد صافيها تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها بالراحتين يداريها وتلمحها لألاءة النور راح لا تداريها فحاله كغيور راح يجمعها بالراح بعض ويجل الخد باقيها.

والأولياء على أعتابه سطروا صفو المحبة إذ كانوا أهاليها أهل الوفاء بعهد الله قد تركوا بال الزخارف في الدنيا وفانيها حقيقة الوجد فيهم والهيام لهم إذا العذول ادعى زورا أساميها ولم ترح مزن الأشواق تمطرهم إلا وسحب اللقى غيث غواديها وما تطيبت الأنسام تنفحهم إلا وأرواحهم وجدا تناجيها وما تغنت حمامات اللوى وشدت إلا وأثر في الأكباد

كرمى لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها كرمى له وصلوا شعثا وقد قطعوا صحراء راحتهم جابوا فيا فيها لو بارزتهم بريح الميل لم تشقوا سيوف عزم اللقى حتى تباريها وإن دعتهم حظوظ النفس مغوية لبوا الحبيب ومن قادوا لداعيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خلي النفس راضيها بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي

محمد أجمل الأكوان في نظر، مهما تجملت الدنيا لرائيها، هو الحبيب حبيب الله شرفه من رتبة العز في أعلى أعاليها. ما في السماء ولا في الأرض من أحد من الخلائق في قدر يساويها. الله كرمه فيها وقدمه، فأين الحجى تحصي مراقيها. محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها. عذب المياه جرى من كفه كرما، أنعم بمن شربوا أكرم بساقيها. يا عز ماء جرى ليست تقارنه، عذب الجداول خجلا في سواقيها. محمد كفه رواء أفئدة، عطشى ولكن بيوم الروع حاميها.

طلق المحيا إذا اشتد الوطيس فلا تبقي الصفوف صفوفا إذ يلاقيها يرمي العدو بترب لا سنان له يصمي قلوب العدا يعمي مآقيها إذا رماهم بسهم اللحظ من غضب زلت سهام العدا عن قوس راميها ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقي الدر راويها ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.

يا عاذلون دعوا، فالروح عاشقة زيارة الحب من أحلى أمانيها، لم تعرف لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا من أقاصيها، وبلغتهم رياح الحب مقصدهم وصار حقا بعيد الدار دانيها. لو كان يسمع جبران القلوب إذن لضج في حاضر الدنيا وباديها، لو كان يجمع رقراق الدموع جوا إذن ترقرق في أهداب واديها، أو كان حلو الهوى غنى سعادته إذن لأطربت الدنيا أغانيها. يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا، من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها، مر الطباع وإن ذاقت حلاوتنا لم تستطبها فحلو لا يؤاتيها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله ولي الأخيار الأبرار الأطهار، والصلاة والسلام على خير من على الأرض سار، محمد ذي الأنوار والبركات والنفحات والأسرار. يقول الله جل شأنه في صفة صفوة خلقه أنبيائه ورسله عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول هو إنسان من البشر أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله، أما النبي الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد. فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وجدير بالذكر هنا أن الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ. ومن الغلط القبيح القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ومعنى تمنى أي دعا قومه. الله تعالى قال: أرسلنا عن الرسول وعن النبي. وما معنى الإرسال؟ معناه أن يبلغ كل منهما ما أمره الله بتبليغه من قواعد الاعتقاد الصحيح بالله رب العالمين وغير ذلك. فتكفي هذه الآية دليلا على أن النبي مأمور بالتبليغ، وعلى بطلان قول من يقول إن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذ لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ. وليعلم أن النبوة خاصة بالرجال ولا تكون في النساء أبدا. وربما كانت من الحكمة في تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة حمل ثقيل لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. فقد كان جميع الرسل في محنة قاسية مع أقوامهم، وابتلوا بلاء شديدا في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والدليل على أن النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عدد الأنبياء فقد ورد في بعض الأحاديث أنهم 124,000. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، أو نبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، أي هو نبي رسول. قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 318 جما غفيرا. والذين ذكروا في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم، وهم 25، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود وشعيب وصالح ولوط وإلياس وإليسع وذو الكفل وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكما أنه يجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء المذكورين في الكتاب العزيز أن يتعين التصديق بنبوة كل منهم بأشخاصهم وأسمائهم، كذلك يجب الإيمان بأن هناك أنبياء غير هؤلاء المنصوص عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأسيادنا الأنبياء ليسوا متساوين في الفضل والمكانة، بل جعلهم الله تبارك وتعالى متفاضلين متفاوتين في الرتب العلية صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما الأنبياء الأفضلون هم سادات الأنبياء وذوو العزائم الماضية منهم، ويقال لهم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بالثناء الطيب بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل أي أصحاب الهمم القوية والعزائم العالية، كانت إراداتهم قوية في مكافحة الضلال والثبات على ذلك مهما نابهم من أصناف المحن والتكذيب والشدائد، كان جهادهم شاقا ومريرا، وصبروا على التكذيب والبلاء الشديد، وتعاقبت على بعضهم أجيال عديدة، ومنهم نوح عليه السلام الذي دعا قومه قريب 1000 عام ولم ينقد لدعوته ولم يذعن له بالإيمان والإسلام إلا القليل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأحد أولي العزم بلغت به الشدة والمحنة أن حكم عليه الضلال الفاسدون بالتحريق بالنيران العظيمة بسبب محاربته للكفر وأهله واجتهاده في الدعوة إلى دين الله وعقيدة التوحيد ونبذ الكفر والأضاليل، ولكن الله جل شأنه لم يتخلى عن خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. لقد نزع الله تبارك وتعالى من تلك النار خاصية الإحراق، لأنه تبارك وتعالى هو المؤثر الحقيقي في الأشياء. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذا سائر أولي العزم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، أصابهم ما أصابهم من أنواع الابتلاءات في سبيل الله تعالى ونشر دعوة الحق وعقيدة التوحيد، على رغم أنوف الكافرين أصحاب الضلالات، فأوذوا واضطهدوا وشردوا فصبروا وتحملوا وجاهدوا. وقد مدحهم الله بقوله: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولهذا كله كانوا في هذه المرتبة السنية والمكانة العلية التي رفعهم القرآن إليها وسماهم بأولي العزم، لأجل ما بذلوه في سبيل الله وإنقاذ الخلق من براثن الفساد والكفر والضلال إلى نور التوحيد والمعرفة بالله وتنفيذ أوامر الله تعالى. وأسمى هؤلاء النبيين شأنا وأعلاهم منزلة هو صفوة خلق الله وأكرم المخلوقات على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آخرهم في البعثة، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم جملنا بأخلاق المرسلين، اللهم ارزقنا الاقتداء الكامل بأنبيائك وأحبابك.

0: أمان أمان في جوارك يا طاغ الأمان أمان عيوني
1: يا حبيبي
0: وينعشني وجني

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي. عليه جلال

شعيب أزد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خير

0: نور مبهوتا ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك برجانا وياقوتا.
1: التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين عمل مستحسن عند المسلمين علمائهم وعامتهم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع،

إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا رب.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاةً وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك واجمعنا

نبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد حصدت يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

مباعد بيننا وبين خطايانا، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا، فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

له الكبرياء قوي متين.

وقل محسن هو.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهذا دليل على أن جميع الأنبياء مسلمون، دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على عقيدة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا يشبه شيئا، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فكلهم قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه للأنبياء بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم كالإيمان بالله تعالى والملائكة والجنة والنار والبعث والحساب ونحو ذلك واحدة. وأما شرائعهم وهي الأحكام العملية كالصلاة وغيرها مثلا، فكانت الحكمة تقتضي اختلافها على مر العصور على حسب مصلحة العباد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 90 من سورة يونس إلى الآية 31 من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لبيك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء:

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كامل.
7: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدي فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جميل أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة، ورائع أن نكتب عن المثل وعظيم السجايا، أن نقرأ عن الحلم والأناه، أو نتحدث عن الجود والسخاء، ونصف الصدق والسماحة، ونعجب من كرم الكريم وشهامة الشهم. كل ذلك عظيم، ولكن إن كان هذا كله في شخص واحد فكم ستحمل النفوس والقلوب لهذا المخلوق من الإجلال والاحترام والمحبة. إنها أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، وأول من أسلم بإجماع المسلمين. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، على أن تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها وتاجر في مالها، فأضعف وأربح ونمى مالها وأفلح. وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله من كرامتها، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وكان عمرها يومئذ 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية، أي بعدما أسلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على مارية إلا بعد أن أسلمت، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكح إلا مسلمة ولا يتسرى إلا بمسلمة. وأكبر أولاده من خديجة القاسم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، وعبد الله ويسمى الطاهر والطيب، وماتا قبل البعثة، أي قبل نزول الوحي على رسول الله. أما بناته منها فهن رقية أكبرهن، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه عليه الصلاة والسلام. ومن كرامتها أنه لم يتزوج امرأة قبلها ولم يتزوج غيرها في حياتها، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها، فوجد أي حزن لفقدها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا مع كامل الصبر والتسليم لله رب العالمين، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. وكانت رضي الله عنها رابطة الجأش، عاقلة مصونة، وقد ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء، فرجع إليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده ويقول لها: زملوني زملوني. فلم تفقدها شدة الصدمة وعيها، بل كلها رزانة وتعقل وصبر وتحمل، ونطقت بالحكمة وقامت بالخدمة، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أي التعب، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق. فخففت بهذه الكلمات الطيبات ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في ثوان معدودات. ثم انطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل تنقل له خبر ما وقع لزوجها عليه الصلاة والسلام، فطمأنها بأنه رسول هذه الأمة، وأن الوحي قد جاءه كما جاء لموسى ومن قبله من الأنبياء. وهكذا كان لخديجة شرف الإسلام الأول، وشرف العلم بالوحي المنزل، وشرف احتضانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر الذي نابه، وتخفيفها لشدة ما أصابه، وكان هذا دأبها معه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. وكم كان ينبعث من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر والسرور لما يحظى بزيارة صديقات لخديجة بعد وفاتها، فما هو إذا رآهن حتى يطيب بذكرها وتتحرك فيه الشجون عرفانا لفضلها وقدرها. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك فارتاع لذلك، تغير واهتز سرورا، فقال: اللهم هالة، أي اجعلها يا الله هالة، أو هي هالة. وهكذا فإن الجزاء من جنس العمل، فإنها رضي الله عنها لما قامت بنبي الله أي بخدمته الذي هو زوجها خير قيام، وأحسنت إليه بإنفاقها من مالها عليه، ولم تتبرم أي تتضجر من معاشرتها له مع طول المدة، بل لم تسمعه ما يؤذي من قبيح الكلام وسوء الفعال، بل آمنت به وصدقته وثبتته وربت أولاده وصبرت على ما يلقاه من أذى قومه، فأحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بدوام ذكرها والاستغفار لها والثناء عليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان ذلك في حياتها رضي الله عنها. زاد الطبراني في الرواية المذكورة فقالت: هو السلام، ومنه السلام وعلى جبريل السلام، أي أن الله تعالى هو السالم من كل آفة ونقص، وهو المنزه عن كل نقص وعيب، فرضي الله عنها وأرضاها وأكرم مثواها وحشرنا معها تحت لواء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 26 من شهر أيلول 2026 الموافق 14 من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. كلمة سلام تتوج أسبوع نيويورك بثوابت سيادية. لا موعد للجولة الثامنة ولقاء سلبي مع الإيرانيين.

من النهار ننتقل إلى صحيفة الأخبار ومن أبرز ما عنونت: زيادة بدل النقل ثمن 4 لترات يومياً، وتعليقاً على صورة حسن نصر الله الحاضر. ونتابع معنوين صحيفة الديار: سلام تمسك بالثوابت اللبنانية والاحتلال يصعد جنوباً، ماذا ينتظر لبنان قبل انتخابات الكنيست؟ واشنطن لطهران: لا يمكنكم وضع شروط، إيران لن تلحق أي طائرة في المنطقة. ومما جاء في صحيفة البناء: واشنطن تفشل في إبعاد الصين عن إيران، وشي يرى مذكرة التفاهم طريقاً للحل. عرقجي يكشف خطة مرحلية من 7 أيام لاختبار جدية ترامب في التفاوض. تنشيط الأحلاف العسكرية إقليمياً ودولياً لا يحل عقدة اليمن التي أسقطت الانقلاب. بدورها صحيفة اللواء عنونت: سلام يرسم حدود الشراكة بين لبنان والمجتمع الدولي، نقوم بدورنا ونطلب تنفيذ القرارات الدولية. احتلال الإسرائيلي لجولة حرب جديدة، وحزب الله الدفاع عن الجنوب مسؤولية الدولة. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف فوري للتصعيد ضد السعودية، والإعلامي يدعو اليمنيين إلى التعبئة العامة والنفير. سعودية وتركيا وباكستان تستعد لعقد اجتماع عسكري عاجل. واشنطن لا عجلة بالحوار مع إيران، واقتراح لعرقجي لفتح هرمز خلال 7 أيام. ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: سلام في الأمم المتحدة، لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة. 76 دولة خرجت من قاعة الجمعية العامة احتجاجاً على إلقاء نتنياهو خطابه. قمة ترامب وشي، مظاهر فخمة بلا قرارات اقتصادية مهمة. ومما جاء في صحيفة الجمهورية: لبنان لبديل عن اليونيفيل، نتنياهو تحت ضغط الأرقام وأيزنكوت يتقدم. ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: حظر الطيران الإيراني يضغط لتحريك هرمز، اليمن يعلن التعبئة والنفير العام، لبنان يضع ثوابته على منبر الأمم المتحدة. في الختام يبقى لي أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أي امتنع، والتقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أي صفة العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن، أي يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

يجوز الصلاة على النبي بعد الأذان ولا يلتفت إلى من حرم ذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرني فليصلي عليّ.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجون، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
9: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM، واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، نستمع إلى تفسير القرآن العظيم تقربا إلى الله تعالى. وهذا أيها الأحبة من تفسير سورة النجم، وهذه الحلقة الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى، أي ليس للإنسان هنا يعني الكافر ما تمنى من شفاعة الأصنام، أو من قوله تعالى في سورة فصلت إخبارا عن الكافر أنه يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقيل هو تمني بعضهم أن يكون هو النبي. أم للإنسان ما تمنى، ليس كل ما يتمناه الإنسان يدركه، ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده. الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يتمنون أن تدافع عنهم هذه الأصنام وأن تدفع عنهم ما يخافونه، لكن الحقيقة أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تدفع عن هؤلاء الكفار لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال تعالى فلله الآخرة والأولى، أي هو مالكهما وله الحكم فيهما، يعطي النبوة والشفاعة من شاء وارتضى لا من تمنى. الآخرة أي الدار الآخرة سميت بذلك لتأخرها عن الدنيا، أما هذه الدنيا فهي الدار الدنيا التي نعيش فيها، سميت بذلك لدنوها أي لقربها منا، وهي الدار الأولى، فالله عز وجل مالك الدنيا والآخرة. أما هذه الأصنام لا تقدر على شيء، فلأي شيء يعبدونها؟ لماذا لا يعبدون الله وحده الذي خلق هذا العالم كله؟ ثم قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال النسفي يعني أن أمر الشفاعة ضيق، فإن الملائكة مع قربتهم وكثرتهم لو شفعوا بأجمعهم لأحد لم تغن شفاعتهم شيئا قط ولم تنفع، إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء، لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراه أهلا لأن يشفع له. فكيف تشفع الأصنام إليه لعبادتهم؟ وليعلم أن الشفاعة لا تكون لأحد من الكافرين، الكفار لا أحد يشفع لهم، والملائكة وغيرهم من الذين يشفعون لا يشفعون إلا حين يأذن الله لهم بالشفاعة. قال الله تعالى في سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ويقول ربنا سبحانه في سورة البقرة في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا دليل أيضا يدل على ما نقوله من أنه لا أحد يشفع يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل بذلك. والشفاعة لمن؟ الشفاعة لأصحاب الكبائر من المؤمنين، وأما الكفار فلا أحد يشفع لهم يوم القيامة. وانتبهوا، حين يشفع الرسول الشفاعة العظمى الشفاعة العامة في يوم القيامة لا ينتفع الكفار بذلك كما يتوهم بعض الجهلة، إنما الكفار ينتقلون من شدة إلى أشد، إنما الذين ينتفعون من ذلك العصاة الذين كانوا تأثروا بحر الشمس في ذلك اليوم التي تدنو من رؤوس العباد. فبشفاعة الرسول العظمى العامة، وهي تشمل كل الأمم من المسلمين، ينتفعون فيخف عنهم ما هم فيه في تلك اللحظة. ثم قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة، أي كل واحد منهم، تسمية الأنثى، لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتا، وهي تسمية الأنثى. والحق أن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا ينامون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يتعبون من طاعة الله ويموتون عند النفخ في الصور. ثم إن هؤلاء الذين قالوا الملائكة بنات الله، وهذا كفر، ليس لهم دليل على ذلك، هم يتبعون الظن وما تهوى أنفسهم كما ذكرنا. فقال الله تعالى: وما لهم به من علم، أي بما يقولون، إن يتبعون إلا الظن، هو تقليد الآباء، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي إنما يعرف الحق الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم. والمشركون إنما اتبعوا ظنونهم وما تهوى أنفسهم، وقلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام، وقالوا الملائكة بنات الله والعياذ بالله. هذا الظن الذي هم فيه ويعيشون فيه، هل يغنيهم من الحق شيئا؟ لا يغنيهم من الحق شيئا، فإنما يعرف الحق بالعلم والأدلة. ثم قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي أعرض عنهم يا محمد، أعرض عمن تولى عن القرآن. ليس المراد هنا بالذكر مجرد الذكر باللسان، لا، المراد هنا بالإعراض عن كتاب الله. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فإنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يصدقون بالبعث ولا بالآخرة والجزاء، نسأل الله أن يسلمنا. ثم قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، أي اختيارهم الدنيا والرضا بها منتهى علمهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو أعلم بالضال والمهتدي ومجازيهما. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم أحوال الناس، وهو أعلم بمن ضل وبمن اهتدى. وربنا هو الذي قال في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله عز وجل خلق الإنسان وفعله واعتقاده، ولا يخفى على الله شيء. فمن كان على الحق وعلى الهدى فهذا بعلم الله، ومن كان على الضلال والكفر والعياذ بالله فهذا أيضا بعلم الله، فالله لا يخفى عليه شيء. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله عز وجل هو مالك كل شيء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بعقاب ما عملوا من السوء، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي بالمثوبة الحسنى وهي الجنة، أو بسبب الأعمال الحسنى. والمعنى أن الله عز وجل إنما خلق العالم ليجزي المحسن من المكلفين والمسيء منهم، إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء. ثم قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي هم الذين يجتنبون الكبائر من الإثم، لأن الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر، والكبائر هي الذنوب التي يكبر عقابها، والفواحش ما فحش من الكبائر، كأنه قال والفواحش منها خاصة، قيل الكبائر ما أوعد الله عليه النار، والفواحش ما شرع فيه الحد، إلا اللمم أي الصغائر. والاستثناء منقطع لأنه ليس من الكبائر والفواحش، وهو كالنظرة والقبلة واللمسة والغمزة. إن ربك واسع المغفرة، فيغفر ما شاء من الذنوب من غير توبة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، قال البغوي أي خلق أباكم آدم من التراب. وإذ أنتم أجنة، جمع جنين، سمي جنينا لاجتنانه في البطن. في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، قال ابن عباس لا تمدحوها. قال الحسن علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة. فلا تزكوا أنفسكم، فلا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها. وقال النسفي فلا تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير والطاعات، أو إلى الزكاة والطهارة من المعاصي، ولا تثنوا عليها واهضموها، فقد علم الله الزكي منكم والتقي أولا وآخرا، قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام، وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. هو أعلم بمن اتقى، فاكتفوا بعلمه عن علم الناس، وبجزائه عن ثناء الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرزقنا العافية وحسن الحال وحسن الختام، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3-313-922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد قصفت قواته فجر اليوم وصباحا بالمدفعية مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت بعد منتصف الليل الفائت تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثة، ويحلق طيران حربي معادي في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء على علو منخفض. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة له أمس حصرية القرار اللبناني، وطالب بقوى دولية جديدة تمنع الفراغ في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل، وجمع بين حصر السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية، وتمسك باتفاق الطائف والقرار 1701 مرجعية لبسط سلطة الدولة واستعادة الأرض، مؤكدا رفض تحويل لبنان إلى ساحة لصراعات الآخرين. وشرح أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تستهدف ترتيبات أمنية تنهي الحرب وتعيد السيادة اللبنانية، وربط استعادة الأرض بعودة أهلها، مقدما إعادة الإعمار باعتبارها استعادة لحياة الناس لا مجرد ورشة لبناء ما تهدم. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمن الدولة في العيد 41 لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، وقال ستواصل الدولة دعم الجهاز وتعزيز إمكاناته وقدراته ليبقى مع سائر المؤسسات العسكرية والأمنية ركيزة تحمي البلاد وأهلها والمقيمين فيها. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال 7 أيام. في المقابل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن رئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. في الأراضي المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، وشهدت مناطق متفرقة من القطاع قصفا جويا ومدفعيا، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت السلطات التايلاندية أنه تم إعلان حالة كارثة فيضانات في كل أنحاء مدينة بانكوك. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. عودنا عليها. عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز أف أم، وأكيد ما تنسوا أنه فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر منصات نداء المعرفة على السوشيال ميديا. فيكم تحضرونا على اليوتيوب عبر صفحة نداء المعرفة وكمان أبليكيشن نداء المعرفة. مثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد، ولكن قبل ما نبلش في عنا فقرة سؤال وجواب. وسؤالنا لليوم هو: هل الأدوية بتأثر على صحة الأسنان والفم؟ الجواب هو نعم. من التأثيرات اللي ممكن نلاقي أنه الأدوية عم تعملها داخل الفم، أول شيء هو جفاف الفم، مثل أدوية بعض أدوية الحساسية أو الاكتئاب أو الضغط، ممكن أنه تسبب جفاف داخل الفم بسبب قلة إفراز الريق أو اللعاب. شيء ممكن نسببه الأدوية هو تغير التذوق، يعني نحن لما منصير منحس بطعمات غريبة مثل طعمة معدنية أو تغير بحاسة التذوق بشكل عام. ثالث شيء في عنا زيادة احتمال التسوس، مش يعني أنه الدواء بحد ذاته بسبب التسوس، ولكن بعض الأدوية مثل ما قلنا بتخفف إفراز الريق مما بيزيد خطر التسوس عنا. وكمان في بعض الأدوية اللي بيضيفوا لها قصص مضافة مثل السكريات يلي كمان بتزيد من خطر التسوس. تغير كمان في عنا تغير لون الأسنان. تغير لون الأسنان اللي بيصير بسبب بعض الأدوية، بالأخص في بعض الأدوية اللي ممكن تتناولها الحوامل، ممكن تأثر على الأطفال، أو حتى ممكن تأثر على الأطفال إذا أخذوها بالمرحلة اللي عم بيصير في عنا نمو للأسنان، فبيصير في عنا تصبغات داخلية داخل الأسن. وأخيرا ممكن يصير في عنا تقرحات أو حتى تهيج داخل الفم، بعض الأدوية ممكن تسبب هيدا الشيء، أو التهابات بالأغشية المخاطية.

0: رجعنا معكم مستمعينا، معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون. لنبلش بموضوعنا اليوم من طبيبك يلي هي رحلتك الآمنة مع الدواء. رحلتنا من لما منخلق لحديت ما نصير كبار بالعمر، بيضلوا الدواء مرافقنا بكل مراحل حياتنا. حنحكي بكل تفاصيل هيدا الموضوع مع الصيدلي إبراهيم الجمال. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا دكتور إبراهيم، يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: نعم، أول شيء لحتى نعرف فيك، حضرتك حائز على دبلوم في الصيدلة وفي العلوم الصيدلانية، وحضرتك كمان صاحب صيدلية الأسرة في بيروت، وكمان حضر وكمان حضرتي وأنا يعني بالأحرى سارة دباغ بكون مدام جمال، كون زوجته للصيدلي إبراهيم الجمال. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني صراحة هيدا شيء بيشرفنا وكتير مبسوطين فيك من بعد 5 سنين من طبيبك أنه نحن لقيناك هون عنا بالستوديو.
1: شكرا لك.
0: طيب لحتى أبلش بموضوعنا اليوم، بتعرف أنه الدواء مثل ما قلت بيرافقنا من لما نحن وصغار لحديت ما نكبر ونشيخ بكل مراحل الحياة، فكيف بيكون الاستعمال الآمن للدواء، وهل بيكون فقط محصور بالمريض بحد ذاته؟
1: هلا الاستعمال الآمن للدواء منه مسؤولية محصورة بالمريض، محصورة بالطبيب الصيدلي والمريض أكيد. نعم. بالدرجة الأولى الطبيب دوره يشخص الحالة، يشرح للمريض الحالة الصحية تعيته ويعطيه العلاج المناسب.
0: نعم.
1: دور الصيدلي يدقق بالوصفة، ومن بعد ما يدقق بالوصفة أكيد يصرف الدواء ويشرح للمريض كيفية أخذ الدواء، الجرعات المناسبة، الوقت المناسب، وأكيد فترة العلاج يلتزم فيها.
0: نعم.
1: وفي حال كان الدواء له خاصية معينة بالتخزين مطلوب يلفت هيدا الشيء، يخبر هيدا الشيء للمريض.
0: نعم.
1: بالنسبة للمريض مطلوب منه يلتزم بالعلاج بالجرعات المناسبة بالتوقيت المناسب، وطبيعة الحال يتابع مع طبيبه خلال فترة العلاج،
0: يعني ما يمشي على ذوقه على طول.
1: بالضبط، يلتزم بالعلاج الصح
0: 100%. يعني شو بقول لك الصيدلي، شو بقول لك الطبيب، نحن على طول ملتزم بالارشادات اللي بيعطونا اياها كرمال هيدا الموضوع.
1: صحيح.
0: طيب نحن حكينا لكان عن دور كل حدا منهم.
1: صح.
0: اذا بدنا نبلش هيك نفند الدواء شيء شيء ورا شيء، شو هي الادويه او شو هي طرق استعمال الادويه اللي بالعاده بتكون موجوده؟
1: هلا اول شيء خلينا نعرف الدواء بحد ذاته. الدواء هو ماده كيميائيه او طبيعيه بيستعمل لعلاج الأمراض مثل أدوية الالتهاب، أدوية الفطريات.
0: نعم.
1: لتشخيص الحالة مثل وقت نروح عند دكتور العيون مثلا.
0: نعم.
1: بيقطرنا الأتروبين اللي هي لفحص العين، وأكيد للوقاية من المرض مثل وقت مناخد طعومة. فالمتعدد الاستعمالات الدواء.
0: نعم. طيب إذا بدنا نحكي أول شيء بدي بس صبح على المستمعين اللي عم يوجهوا لك تحية، لميا جمال، رندا سبليني، صباحكم ورد، نادرة دباه كمان بارك الله فيكم. كمان مستمعينا إذا كان عندكم أي سؤال بتحبوا تطرحوه على دكتور إبراهيم فيكم تكتبونا إياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب، أو فيكم تبعتونا إياه عبر واتساب نداء المعرفة على 0166-76-02. طيب قلنا لكان في طرق عديدة لاستعمال الأدوية.
1: صحيح.
0: وفي لها كمان كذا طريقة لحتى نستعملها، صح ولا لا؟
1: صح.
0: يعني هل أنا ممكن استعمله لتشخيص مرض؟
1: خبرت هيدا الشيء طبعا بحالة الدكتور العيون ممكن يستعمل القطرة، بحالة وقت نعمل صورة للأمعاء بناخد دواء اللي هو بيعطي تلوينة للصورة، له استعمالات متعددة.
0: نعم.
1: الدواء.
0: نعم. طيب لحتى نكفي هلا التفاعلات اللي ممكن تصير مع الادويه. اوكي. في عنا في فعاليه الدواء او ممكن يصير في عنا زياده من اثار الجانبيه.
1: صح.
0: مع كل دواء.
1: صح.
0: اذا نحكي شوي صغيره بتفاصيل، اذا رحنا اخذنا دواء مع دواء
1: هلا وقت نحكي نحن عن التفاعل الدوائي، التفاعل الدواء ممكن ياثر على فعاليه الدواء.
0: نعم.
1: وبالتالي بأثر على حالة المريض بحد ذاته، تقدم حالته أو تأخره. وبالإضافة لهالشي ممكن التفاعل يزيد من أثار الجانبية تاعت الدواء.
0: نعم.
1: تفاعل الدواء ممكن يكون مع الطعام.
0: نعم.
1: مثل تناول دواء الحديد مع الألبان والأجبان بيأثر على امتصاص الحديد، فبالتالي بيأثر على فعالية الحديد. مع الشراب مثل عصير الجريفون مثلا، إذا أخذناه مع بعض أدوية الضغط أو الكوليسترول بيأثر على امتصاصهم فبيأثر على فعاليتهم.
0: أيوه.
1: وممكن كمان وقت ناخد دواء مع دواء، وهيدي كتير بتصير، وخاصة الأشخاص اللي عندهم مرض أو عندهم مشكلة بالغدة، وتياخدوا حماية المعدة من عائلة الإيزوميبرازول أو الأوميبرازول،
0: صحيح،
1: يلي بيخفض الأسيد تاع المعدة طبيعة الحال، هيدا دور الحماية. فبيأثر على امتصاص دواء الغدة، بالتالي ممكن نحصل على 50-40% من فعالية الدواء. فلنتفادى هالمشاكل كلها، الأفضل دائما نعمل فاصل زمني ما بين الدواء والدواء أو الدواء والطعام، فمنخلص من هالمشكلة كلها.
0: نعم، حلو هيدا الشيء، واحد ينتبه له، لأنه واحد يمكن ما بيتخيل أنه مثلا أنا إذا شربت عصير ممكن يأثر لي على الدواء.
1: 100%.
0: طيب، هل في أدوية نحن مطلوب ناخدها بعد الأكل قبل الأكل بيأثروا ولا ما بيأثر؟ أمتى ما كنا بدنا ناخدها صبح ظهر بالليل؟
1: لا، الأدوية، أكترية الأدوية أو قسم كبير من الأدوية اللي بناخدها بعد الأكل هي تفاديا للمشاكل اللي ممكن تسببها للمعدة من تهيج معدة أو آخره، فمنضطر نحن ناخدها بعد الأكل. فالشغلة طبيعة الحال وقت نروح نصرف الدواء مطلوب الصيدلي يعطينا الإرشادات الصح للاستعمال الصح.
0: نعم نعم. طيب، لنبلش هلأ بجرعات الدواء.
1: صح.
0: في ناس بتعرف أكيد من نظرتك لكل الأشخاص اللي بتجي لعندك إنه بتاخد الأدوية على ذوقها بتصير.
1: صح.
0: يعني مرة بياخدوا حبة، مرة بياخدوا حبتين، مرة بقدر أقسم الحبة نص،
1: استنساب بالموضوع.
0: فجرعات الدواء كيف فينا نحن نحددها لكل مريض عم يجي لعنا؟
1: هلأ تحديد جرعة الدواء إلى بروتوكول معين، هي أول شيء من الجأ له هو عمر المريض. طبيعة الحال البالغ غير الطفل غير كبار السن، كل واحد له جرعته المناسبة.
0: نعم.
1: في الوزن المريض خاصة عند الأطفال، الطفل لنحدد له الجرعة المناسبة، بنعطيه الجرعة حسب وزنه بالكيلوغرام. في الحالة الصحية وقت يكون المريض مثلا عنده مشاكل بالكلى أو بالكبد، وهيدا مثل ما بنعرف الكبد والكلى لهم دور بإخراج السموم وإخراج الدواء من الجسم. فأكيد مطلوب نعطيهم الجرعة المناسبة. وفي عنا كمان قوة المرض، أوقات نضطر نحن نقوي الجرعة لأنه المرض قوي أو الجسم ما بيتجاوب مع العلاج، فنضطر نعلي الجرعة.
0: أيوة.
1: وفي شكل الدواء، يعني أكيد الدواء اللي بناخده عن طريق التم غير الجرعة تعيته، غير الدواء اللي بيتاخد عبر إبرة العضل أو إبرة الوريد.
0: أيوة كمان هيدا بأس.
1: فهالمعايير بشكل عام.
0: أوكي. طيب، كيف هلأ لنبلش شوي صغيرة؟ نحن جينا لعندكم اشترينا الدواء، كيف نحن مطلوب نخزن الدواء؟ عطول في ناس شي بيقول لك حطه بالبراد، شي بيقول لك لا حطه على الرف، شي بحطه بالصيدلية اللي كانت أيام زماني على على الحيط. يعني في قصص كتير موجودة أو أماكن لنخبي فيها الأدوية داخل المنزل.
1: صح.
0: نحن كيف مطلوب نخزن الدواء داخل منزلنا؟
1: هلأ تخزين الدواء متعارف عليه مطلوب ينحط مكان جاف بارد بعيد عن أشعة الشمس، وبعيد أكيد عن متناول الأطفال. 90% من الأدوية مطلوب ينحطوا على درجة حرارة 15-25 درجة، لما نقول على حرارة الغرفة. وفي بعض الأدوية مطلوب ينحطوا على درجة حرارة بين 2-8 درجات، يعني بالبراد مثل الأنسولين والطعومة.
0: نعم.
1: فكمان هيدا الشيء ممكن عن طريق الصيدلي او عن طريق البوكس تاع الغلاف تاع الدواء بكون مكتوب شو الحراره المناسبه لهالدواء.
0: نعم. طيب، في عنا سؤال من مستمعه عم بتقلنا لخلود، منصبح عليك صباح الخير. عم تسالنا اول سؤال، اكل البيض مع دواء الالتهاب بياثر شيء عليه؟
1: هو بشكل عام ما في انه دراسة بتحدد هيدا الشيء بشكل عام. لا.
0: أوكي. تاني شيء بالأسواق في مشروبات غازية فيها محليات صناعية للسكر الدايت، هيدي استعمالها كل يوم بتأثر على مريض السكري أو للشخص العادي، يعني بيأثروا على الكلى أو الكبد أو شيء تاني بالجسم؟
1: هلا
0: المحليات الصناعية يعني
1: سؤال كتير موسع، بس فينا نقول نحن بالنسبة لمرضى السكري هيدا المحلي الصناعي الجسم ما بيهضمه، فبالتالي مجرد بفوت بحل صح بفوت على المعدة وبيظهر من دون ما يتكسر ويمتص الجسم ويأثر على مرض السكري.
0: نعم. هلا يمكن المحليات الصناعية صارت باب كتير واسع، هذه بدها حلقة لحالها، لأنه في قصص بتجي هلسي أكتر من قصص تانية.
1: صح.
0: أثبتت الدراسات أنه بتعطي شيء أو بتأثر على الجسم على المدة الطويلة، فإن شاء الله نعمل لك حلقة خاصة يا خلود لحتى نحكي بكل المحليات الموجودة بالسوق. طيب إذا بدنا نحكي هلا صلاحية الدواء، هيدا الدواء اللي بيضله بالجارور من سنة لسنة وما منعرف هيدا إذا فينا ناخد منه ولا لا، كيف فينا نظبط قصة صلاحية الأدوية؟ يعني أنا كيف في أعرف دوائي لما فتحت الدواء هل بقدر استهلكه قديش المدة؟
1: هلا صلاحية الدواء هو تاريخ انتهاء صلاحية مكتوب على غلاف العلبة، علبة الدواء من برا.
0: نعم.
1: قسم كبير من الأدوية بتخف فعاليتها تدريجيا مع انتهاء صلاحيتها.
0: أوكي.
1: والقسم منها بيتحول لمادة سامة.
0: أيوة.
1: فبهالحالة أكيد الأفضل بعد انتهاء صلاحية الدواء ما يتاخد إلا في حال استشرنا الدكتور أو الصيدلي عم قالنا أنه بعدها بتشتغل، هيدي خفت فعاليتها بس بعدها بتشتغل.
0: نعم.
1: هيدا 80-90% من الأدوية هيك، بس في أدوية لها صلاحية جديد، صلاحيتها الجديدة هي من بعد ما تنفتح.
0: أوكي.
1: مثل أدوية الالتهاب، مجرب ما ندوبها ونبلش نستعملها صلاحيتها بتخدم
0: مع الليكود اللي بنخلطهم سوا يعني.
1: صحيح. بتصير صلاحيتها لأسبوعين. في عنا أدوية السعال أو الحساسية تاريخ صلاحيتها بيصير 6 أشهر بعد فتحة.
0: أوكي. وهي نحن حاطينا بالبراد صح؟
1: ما شرط أدوية السعلة والحساسية ما شرط تنحط بالبراد. بس دواء الالتهاب مطلوب ينحط بالبراد بعد ما ينحل.
0: أوكي.
1: في عنا كمان القطرة تعيت العين أو المرهم تاع العين. مطلوب شهر بعد ما ينفتح.
0: نعم.
1: كرمال هيك هيدي الأدوية الأفضل من بعد ما نبلش نستعملها نرجع نكتب تاريخ بدء الاستعمال على الغلاف من برا حتى لي نحن نكون واعيين ما نستعملها من بعد ما تخلص تاريخها.
0: نعم. طيب إذا بدنا نحكي شوي صغيرة عن الكريمات، مثل ما بعرف القصص اللي بقلبها كورتيزون، هو الكريمات العقص الكذا اللي بتضلوا عندك هذا التيوب كمان فترة طويلة، إذا فتحناه قد بضاين؟
1: هلا الكريمات يلي هي توبيكال
0: اوكي
1: الى حد ما طالما نحن محافظين عليها بجو ملائم بعيد عن الكونتيميناشن التلوث ومحطوطه بالميديوم بالمكان المناسب لها بتخدم لصلاحيتها بشكل عام.
0: أوكي.
1: للاشياء التوبيكال.
0: اوكي اوكي. يعني اللي بنحطها على الجلد من برا.
1: صح.
0: طيب هلا في هيدا كتير حبيتها صراحه هالمعلومه، هيدا أخدتها قبلكم مستمعينا كمان بس هلأ بنرجع منقلكم عنها، هو الفرق بين الدواء البديل والدواء المثيل. تفاجأت فيها هالمعلومة صراحة، خبرنا عنها شوي. دواء البديل شي... أول شيء العالم كيف
1: صح كبتو. هلأ أول شيء المتعارف عليه الدواء فيه له اسم علمي واسم تجاري. الاسم العلمي هو متعلق باسم التركيبة الأساسية الفعالة بالدواء، يعني الدواء كمركب عبارة عن مادة أساسية ومواد إضافية.
0: صحيح.
1: محلي ملون إلى آخره، مواد حافظة إلى آخره.
0: أوكي.
1: فالاسم العلمي مرتبط باسم التركيبة الأساسية.
0: طيب.
1: وفي عنا الاسم التجاري، الاسم التجاري هي الشركة المصنعة لهالدواء تطلقه على الدواء.
0: مثل البانادول مثلا، هيدا بانادول متعارف عليه
1: شركة ونفس التركيبة غيره وغيره وغيره. فعنا الدواء البديل والدواء المثيل. هلا نحن بالعامية أو بالمجمل منتعارف أنه الدواء البديل هو نفس التركيبة، بس هيدا مفهوم خاطئ.
0: أوكي.
1: الدواء البديل هو اللي بيشتغل نفس الشغل بس غير تركيبة.
0: أوكي.
1: مثلا نحكي مش دعاية، الأدفيل والفولتران. أو الأيبوبروفين والديكلوفيناك.
0: أوكي.
1: كل واحد تركيبة، كل واحد عنده اسم علمي مختلف، بس بيشتغلوا نفس الشغل.
0: نفس الشغل.
1: هيدا الدواء البديل.
0: أوكي.
1: أما المثيل
0: مش هو البراند الثاني يعني.
1: لا لا لا.
0: أوكي.
1: أما الدواء المثيل هو اللي عنده نفس الاسم العلمي، نفس التركيبة، بس إنتاج شركة أخرى.
0: أوكي.
1: ف...
0: ما هو منفوت بالبلدان ساعة من
1: أو الشركة قد يكون من نفس البلد شركات. نعم. مختلفة. هلأ طبيعة الحال في نحن منلجأ للدواء البديل أو المثيل من باب تخفيف توفير المال، تخفيف الفاتورة الدوائية، أو في حال وقت يكون الدواء مفقود من من السوق.
0: أوكي.
1: فمنلجأ نحن للدواء البديل أو المثيل.
0: طيب هيدا الشيء عمل أزمة نحن بالأخص بأول الأزمة اللي نحن كنا صح. فيها من بعد الثورة والكورونا وإلى آخره، صار عنا نقص كتير بالأدوية
1: صح.
0: والعالم ما كانت عم تتقبل إنه بدها تغير اسم الجنريك يلي منقله أو
1: تغير اسم البراند صح.
0: نعم اسم
1: نفس الجنريك.
0: نعم إنه نقسم البراند لحتى تنتقل. هل هيدا شيء بيأثر علينا نحن إذا أخذنا نفس التركيبة بس تحت مسمى آخر أو صنع بلد تاني أو شركة تانية؟
1: هلا بالنسبة لقلنا نحن نفس التركيبة نفس العيار مطلوب يعطي نفس النتيجة 99.9 إلا إذا ببعض الحالات ونادرة قد تكون مثل ما قلنا قبل إنه الدواء فيه له مواد إضافية غير التركيبة الأساسية، هيدي المواد المضافة بتفرع عن هيدي المواد المضافة فبالتالي بتأثر على امتصاص الدواء و
0: نعم.
1: بس نادرا ما تحصل نفس النتيجة مطلوب إنه ينأخذها من الدوائين.
0: يعني فعلا نحنا ما نخاف إذا هلقينا حالنا إنه هيدا منه متوفر نقدر نجيب شيء تاني محله بيقوم مقامه، يعني فينا نقول
1: لا ما مطلوب نخاف، مطلوب نحنا نكون عنا ثقة إنه هيدا الدواء هو ذاته ومطلوب إن شاء الله يعطي نفس النتيجة.
0: ثقة بالطبيب والصيدلي كمان
1: هو هيدا أساسي صح
0: صح
1: صح 100%.
0: نعم لأنه الطبيب بيعرف أكيد بالطب وبكل شيء هو بيشتغله أكيد
1: صح.
0: طبعا والصيدلي أدرى يمكن بالأدوية وتركيباتها
1: صح.
0: والدواء المثيل والبديل اللي ممكن نحن نكون متواجدين أو نلاقيه بالسوق
1: 100%.
0: طيب لحتى نحكي شوية صغيرة عن الدواء المهرب هلأ كتير كمان صار الدرجة
1: أو كانت الدرجة خاف كتير بس أيام كورونا وانقطاع الدواء كتير درجة أكثر. صح
0: نعم. طيب إذا بدنا نحكي شوي صغيرة عنه، هل تناوله بيمشي الحال ولا بيخوف ولا في مخاطر إذا نحن أخذنا من هيدول الأدوية؟
1: هلأ الدواء المهرب أنه ما فينا نوثق فيه أكيد.
0: أوكي.
1: وخاصة إذا كان بيتاخد للعلاج الأمراض المزمنة يعني ضغط سكري قلب، منه هو دواء مسكن أخدته سكن لي يعني منيح ما سكن لي يعني منيح، أوقات قد يكون حماية من الجلطات مثلا فناخده ما نلاقي نتيجة نلاقي حالنا وصار عنا عارض صحي.
0: نعم.
1: فلا مطلوب نحن الدواء المهرب ما يكون عنا ثقة فيه ما نروح صوبه.
0: نعم.
1: لعدة عوامل، أول شيء أنه مصدره مجهول الدواء. نعم. مصدره مجهول ما عنا معرفة إذا هيدا الدواء هو صح ولا مزور.
0: أوكي.
1: ما في رقابة فما في شيء قلنا هيدا الدواء صح أما لا.
0: أوكي.
1: يكون تعرض لسوء تخزين أو نقل،
0: هيدا بتخوف أو يعني الحرارة ما تخزنه بطريقة مزبوطة
1: صح. الدواء وقت ينقل من بلد لبلد في معايير في شروط معينة مطلوب يمشى فيها من حرارة من باكيجينج من في شروط معينة لسلامة الدواء ننقله من مطرح لمطرح.
0: طيب
1: فكمان نفس الشيء ما في رقابة فما فينا نحن نجزم انه النقل بالطريقة الصح.
0: اوكي.
1: وقد يكون صار في كمان تلاعب بصلاحية الدواء، قد يكون دواء صح كل شيء الأمور صح بس صار فيه تلاعب بتاريخ الصلاحية.
0: أيوة كمان ما فينا نكشفه.
1: فالأفضل نحن نتجه للدواء القانوني، الدواء القانوني هو أفضل لسلامة وصحة المريض.
0: نعم لأنه بيكون كل شيء مراقب ومتاخد من شركة
1: صح
0: موثوقة.
1: صح.
0: طيب إذا نحن يعني أنا اللي عم فكر فيه شو أسوأ شيء ممكن نوصل له؟ يعني هل الدواء بس بيفقد صلاحية ولا هل ممكن يصير مضر ومسمم للشخص إذا واحد أخده؟ إذا انتزع. هل ممكن يسمم؟
1: هلا الدواء بعض الأدوية إيه ممكن تكون سامة. هلا ما فينا نحن نجزم إلا ما نستشير صيدلي اللي بيقدر يفيدنا إنه هيدا الدواء لا فيك تخدمه بيشتغل بعد لثلاث أشهر. بيشتغل لمدة ثلاث أشهر مش معناتها إنه بعد ثلاث أشهر بطل يشتغل.
0: أوكي.
1: بس نحن لنلاقي ناخد نتيجة فعالة خلال ثلاث أشهر هو عم بيفقد من فعاليته.
0: أوكي.
1: بس إنه 90-80-70 إذا قلنا تقريبيا فبعدنا إلى حد ما عم نحصل على الشيء المطلوب.
0: أوكي.
1: بس لما يكون 50 ونزول بنكون نحن بعاد عن العلاج.
0: نعم. أنا بدي وجه تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا وعم بيوجهوا لك تحية. صباح الخير لسعدة، لأم صلاح جمال كمان يسعد لي صباحك، للميا جمال عم تقلي أهلا بمدام جمال، مرسي مرسي. في عنا كمان سمر عاشور، كمان أحلى جارة مدام سمر. طيب لحتى نكفي، بتعرف دكتور انه نحن في يعني بالاخص مع الاولاد لما نبلش بدنا نعلمهم على الحبه وكذا هيك، فاوقات ما بيتقبلوا ياخذوها، بنضطر لسحق الحبوب.
1: صح.
0: اوكي، هل هيدا الشيء بيخفف من فعاليتها ولا بنقدر انه نعمل هيدا الشيء؟
1: هون كمان نفس الشيء بدنا نستشير صيدلي بهالموضوع من باب لانه قسم كبير من الادويه هي مغلفه. يعني منها مجرد حبة هي إلى كفر غلاف.
0: صح.
1: وقد يكون هيدا الغلاف موجود ليخفف من تهيج المعدة ليسر امتصاص الدواء إذا قلنا بالأمعاء الدقيقة مثلا. أو قد يكون هيدا الغلاف له دور بالفترة اللونج أكتينج للفترة تعيت الدواء قديه بيشتغل بالجسم. فوقتا نحن نكسرها أو نطحنها هيدا الغلاف عم بيروح، فقد تعمل تهيج بالمعدة، قد تصير شورت أكتينج انه تشتغل فترة قصيرة الدواء. منفوت بالشيء الغلط، فلا الأفضل هيدا الشيء ما نعمله من دون ما نستشير طبيب أو صيدلي.
0: أوكي. هل بيأثر يعني أنت عم تقول عن الحبة في حبوب قرادي بتجي مزيحة، هل هيدا شيء بيسمح لنا نعمل هيدا الموضوع ولا لا ما شرط؟
1: هيدا هو الحبوب اللي بتكون مزيحة هي بالأساس تابلت، يعني تابلت منها كوتت منها مغلفة ووقت يكون محززة هيدا تأكيد حتى أو تسهيل للشخص في حال موصوف له نص حبة أو في حتى منهم بيكونوا أربع أجزاء لناخد ربع حبة حتى.
0: أوكي.
1: فنحن هون لا فينا نلتزم بنمشي بهالشيء.
0: أوكي. كمان في سؤال من مستمع عم بيقلنا انه في حبة دواء اوقات بيجي بقلبها ثلاث ادوية بدواء واحد.
1: صح.
0: عادي بنقسمه ولا لا؟
1: بعدنا بنفس الشيء لما تكون محززة شيء او نسأل الصيدلي شيء، بس ما فينا نحن نستنسب من عنا ونقسمه
0: وناخد.
1: صح.
0: اوكي. طيب لنكفي هيدي كتير سؤال على فكرة مهم، إذا واحد مثلا تسي أنتيبيوتيك بالأخص هيدي كتير بتصير معنا، إنه إذا واحد نسي ياخد الجرعة شو بيعمل؟ هل بياخدها بيقرضها ولا هل
1: وقت ينسى ياخد الجرعة مطلوب أول ما تذكر إنه نسي ياخد الدواء ياخده.
0: نعم.
1: بس إذا كان وقت الجرعة التاني قريب لنقول ساعة ساعتين ومطلوب بيجي وقت الجرعة التاني بقى الحالة بينطر وقت الجرعة التاني ما بياخد الجرعة اللي فاتة.
0: اوكي. وهل لتسي اذا ما بدي اخده على 9 أيام من برجع بزيد يوم ساعتها وبيخد الجرعة
1: هو بشكل عام الدواء الالتهاب بيكون عدده مرتبط بفترة العلاج تاعيته. إذا
0: أوكي.
1: قلنا الكو أموكسيكلاف 14 حبة على أسبوع، حبة الصبح حبة المساء.
0: أوكي.
1: قفينا حبة ننهي الحبة بنطلوب نخلص الدواء كله.
0: نعم. قدي مطلوب المريض ينتبه على العيار المكتوب على العلبة؟ أوقات بيجي نفس الدواء بكذا عيار ما بينتبه له؟
1: هيدي دور الصيدلي هون، لأنه الروشتة مثل ما قلنا وقتها بدور الصيدلي مطلوب يدقق بالروشتة يتأكد

0: وبعض الأشياء قد توصل للضرر ومشاكل أكبر.
1: نعم. طيب في كتير ناس كمان هيدا على اللبنان أول ما يحس حاله صار منيح بيقرر يوقف الدواء.
0: نعم.
1: شو منعمل هون؟ شو منقل لهم للأشخاص اللي بتعمل
0: هيدا شيء أكيد غلط وخاصة بأدوية الالتهاب بتصير كتير.
1: نعم.
0: وبيصير عنا البكتيريا مجرد ما تلاقي الوقت المناسب لأنه بكون ما ضينا على البكتيريا مزبوط.
1: نعم.
0: بتفوت بطور النوم إذا قلنا مجرد ما تلاقي الوقت المناسب أو الجو المناسب بترجع بتبلش تشتغل وبنرجع بنمرض. فأكيد أيوة. دواء الالتهاب مطلوب العلاج يتاخد كامل لا يخلص.
1: هيدا الشيء بتسمحوا فيه بس بالمسكنات صح؟ يعني أنا إذا حسيت حالي منيحة ما أرجع أخذ مسكن مرة تانية.
0: صح. نحن المسكنات بناخدها بس عند الحاجة. يعني بنكتب مثلا بيتاخد ثلاث مرات عند الحاجة. يعني ثلاث مرات عند الحاجة يعني مسموح لك باليوم تاخدها ثلاث مرات.
1: أوكي.
0: بس في حال قفيت جرعة أو جرعتين لأنك محتجت فيك تعمل هيك. صح.
1: أوكي. طب واللي بيعمل العكس بيلاقي أن الوجع ما عم بيهدي ويبلش بيسفسف بهالحبوب. شو ممكن أنه يصير معه؟
0: وقت يكون الوجع كتير قوي بالعادي مطلوب هوني أول شيء يعمله يتصل بطبيبه يقول له أنه الحالة 1-2-3 لا يوصف له. ما في أكيد حتى الطبيب يعطيه الجرعة اللي هي الأوفر دوز يعطيه الجرعة العالية اللي هي منا مسموحة.
1: أوكي.
0: فالطبيب اللي بيقدر يعمله أنه يعطيه مسكن تاني معه بصير يمشيهم مع بعض 4-4 أو هيدا بمشيهم بطريقة يضلوا مسكن الوجع عنده.
1: أوكي. يعني مسكن
0: آخر
1: مش المثيل ولا البديل
0: للمثيل ولا البديل لأنه كمان بده يكونوا بطريقة ما بيتوافقوا مع بعض.
1: أيوة. يعني بيكون يمكن
0: ما يزيدوا من يعني إذا أخذنا واثنيناتهم هن مثيل بكون عم ناخد نفس الدواء ومفتنا بالأوفردوز.
1: أوكي.
0: فلا بده يكون دوايين مختلفين وشغلهم مختلف. صح.
1: بس اثنيناتهم بيوصلوا للتسكين بالآخر.
0: صحيح.
1: أوكي. كمان هيدا مهم لأنه يعني هلا أنا كطبيبة أسنان بشوف كتير أوقات مرضى بيقلي أخذت هيدا الدواء مع هيدا الدواء بقول له هول اثنيناتهم نفس الشيء. يعني ما بيمشي الحال نحن نوصف من راسنا من عنا لأنه جارة استفدت على هيدا الدواء أو صديقي قال لي عن هيدا الدواء
0: وآخر شيء بيوصل لعنا أنه استعمال خاطئ على هيدا أنه عم بيستعملوه باستعمال خاطئ ما خصوا بهيدا الشيء عم بيستعملوه فيه.
1: نعم نعم. فكرنا هيك بشي هيك اكسيدنت صار معكم بالصيدلية كمان ممكن نخبره للمستمعين هلا قبل ما احضر لك السؤال اللي بعده. اوكي. ماهر حسامي كمان بيوجه لك تحية. احلى صيدلية الله يقويك عم بيقول لك. كمان دينا العمري كمان بتقول لك بارك الله فيك على المعلومات المهمة. اوكي. ريما عم بتقلنا انه في بعض الناس بياخدوا مجموعة ادوية كلهم مع بعض بنفس الوقت. هل هيدا الشيء بيأثر؟
0: قد ايه قد لا. يعني الافضل ما ناخدهم كلهم مع بعض لانه نحن ما عنا معرفة اذا ممكن يأثروا يتفاعلوا مع بعض.
1: اوكي.
0: بس اذا سألنا الصيدلي ممكن يقولنا انه هيدا الدواء هيدا الادوية بيتاخدوا مع بعض هيدا اللي مطلوب يكون في فاصل زمني ما بيناتهم بيوضح لنا هالشي. أوكي. بس نحن لنكون بالامان الافضل ما ناخدهم كلهم مع بعض.
1: اوكي. طيب حتى نكفي باسئلتنا شو بنعمل اذا حسينا باثار جانبية مثل طفح جلدي اي شيء ممكن يصير كاثار جانبية مع الدواء شو اول شيء بنعمل؟
0: اول شيء بنعمله وقت يصير عنا آثار جانبية منوقف الدواء أول شيء منعمله ومنحكي الطبيب منقول له صار معنا 1-2-3 هيدا إذا كانت الآثار متوسطة لخفيفة. أما في حال كانت الآثار حادة مثل ضيق تنفس أو طفح جلدي حاد فبهالحالة مطلوب يروح للطوارئ.
1: نعم. في عنا سؤال من مستمع تعقيبا على كلامك انه ما بناخد الادوية مع بعض اذا ما كانوا بيتاخدوا مع بعض.
0: صح.
1: اوكي. قدي وقت بينطر ساعة ساعتين ثلاث ساعات

0: انا الدواء والدواء. لا هي صعبة وحكي عن جد
1: صعبة صعبة هيك نحدد بالمجمل.
0: ايه
1: بس منرجع منحكي منقول انه قدي وقت هلا لنقول مثلا دواء حماية المعدة
0: مثلا
1: بناخده نحن نص ساعة، بعد نص ساعة بكون هو عمل غلاف للمعدة بلش يشتغل نص ساعة ليمتصه الجسم يتكسر ويبلش يشتغل، فينا نرجع ناكل أو ناخد دواء أو إلى آخره. أيوة
0: أوكي، يعني هي كمان منرجع
1: بالأطلاق بشكل عام ما فينا نحدد. لا
0: أوكي. حسب الدواء كيف يبلش مفعوله وشغله داخل الجسم.
1: صحيح.
0: يمكن حسب كمان الطريقة اللي عم ناخد فيها الدواء.
1: 100%
0: أوكي. طيب هل تؤثر المكملات الغذائية والأعشاب على الأدوية الموصوفة؟
1: طبيعة الحال هي ممكن تأثر، ممكن تتفاعل مع وتعملنا مشاكل، كرمال هيك مطلوب نستشير الصيدلي نقول له عم ناخد أدوية، شو الأدوية اللي عم ناخدها، هل يا ترى هيدا السبلمنت المتمم الغذائي بيأثر شيء على الأدوية اللي عم ناخدها، بيأثر شيء على الحالة الصحية اللي عنا؟ لا أوكي. فينا ناخده إيه؟ ما بناخده.
0: طيب يلي بياخد الدواء بالقهوة أو بأي شيء قدامنا مثل حكايتي شو نعمل فيه؟
1: خاصة مع القهوة والشاي هيدي المواد اللي فيها تنين وإلى آخره، بعض التركيبات بتأثر على امتصاص كتير فيتامينات، بتأثر على كتير أدوية، فلا الأفضل دايما نحن مع مي ناخد الدواء.
0: أوكي.
1: مش بأي مشروب تاني.
0: أوكي خلص، لأنه خلص لكن بدنا نصير ناخدها بالمي من يوم رايح مش بالقهوة، هي بأوقات على السرعة بتعرف يعني واحد
1: بيستقرب.
0: نعم بيستقرب.
1: إيده أي شيء شراب بياخذ الدواء فيه.
0: نعم. مونا دباغ منوجه لك تحية، حماتك بتسلم عليك وتوجه لك تحية.
1: وعليها السلام.
0: أوكي. هلأ آخر شيء حتى نختم، ليه بيحتاج كبار السن لعناية خاصة عن تناول الأدوية؟
1: كبار السن موضوع كبير نحكي شوي عنه نحن. بالمجمل مع تقدم العمر بتبلش الأعضاء تاعية الجسم تتعب، تتراجع حالتها، تتراجع فعاليتها، فبدنا يكون نحن عنا مثل ما بقولوا دراسة لحالتهم الصحية، قدي عم تشتغل عندهم إذا قلنا الكبد، قدي عم بيشتغل عندهم الكلى، قدي عم تشتغل، لنعملهم نحن كالكوليشن لجرعتهم ودوائهم وإلى آخره. بالإضافة عنا كمان بياخدوا أدوية كتير، القسم كبير منهم بياخدوا أدوية للأمراض المزمنة إذا قلنا سكري ضغط يلي هم كتير أدوية كتير، فبدنا ننتبه ما يصير في عنا وقت يروح ياخد أي دواء، يصرف أي دواء راح عند الدكتور مطلوب نكون نحن محضرين لائحة بالأدوية اللي عنا إياها، حكما المريض الكبير بالعمر يلي عنده أدوية كتير وعنده أمراض كتير بيعاني منها وتيروح عند أي معالج، وخاصة تعرفي بيعانوا من أوجاع مفاصل، أوجاع عضلات، أوجاع أوجاع أوجاع، فأكترية المسكنات يلي هي النانستيرويد الأنتي فلاماتوري دراج بتتفاعل مع كتير أدوية وبتأثر كتير على كتير أمراض.
0: أوكي.
1: فمن دون ما نخبر الطبيب أنه نحن عنا هالأمراض ومناخد هيدي الأدوية، الطبيب مش راح يعرف، بفوتنا بالدراج دراج انتراكشن أو بفوتنا بقصة إنه دواء بيتعارض مع حالتنا الصحية.
0: أيوة.
1: فبدي يكون دايما مسيف محفظ عنده شو بياخد أدوية وشو ليست. عنده أمراض وما بروح لأي حالة جديدة لجأ فيها لطبيب.
0: نعم.
1: بالإضافة قولي نحن الصغار بالعمر أو متوسطي العمر عنا صار مشكلة بالذاكرة وبالتركيز، فكيف الكبير بالعمر بيصير عنده مشكلة بالذاكرة وبالتركيز، فما في ياخد دواء نعتمد عليه انه
0: خلص
1: هاي ادويتك خدن انت، بده يكون في رقابة من حدا من العائلة عم بيتابعه يقسم له ادويته، ادوية اللي بتتاخد الصبح الظهر عشية عم بياخد،
0: نعمل كمان بقسم فين الادوية حلوة هيدا كمان
1: 100% بتسهل علينا كتير. صح. نتأكد هل يا ترى أخذ أدويته، أخذ أدويته بشكل يومي.
0: نعم.
1: وإلا ممكن يصير في عنا مشاكل بهالحالة.
0: نعم. دكتور إبراهيم، دكتور جمال، بدك توعدنا أنه ترجع تعمل معنا حلقة تانية. أنا بتشكرك كتير على كل المعلومات الحلوة اللي عطيتنا إياها.
1: بارك الله فيك.
0: كمان من وراء الكنترول عفوا بتشكركم كتير. مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم، إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

0: تلميذة المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصفحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات فقد قصفت قواته فجر اليوم وصباحا بالمدفعية مناطق المنصوري ومجد الزون ووادي حسن. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت بعد منتصف الليل الفائت تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثة، كما شن طيران حربي إسرائيلي سلسلة غارات على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح، ويحلق طيران حربي معاد في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء على علو منخفض. وقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار وحتى 25 من الجاري باتت كالتالي: 4386 شهيدا و 12413 جريحا. في الإطار الدبلوماسي، تواصل الدبلوماسية اللبنانية جهودها الحثيثة على الساحتين الإقليمية والدولية لتفادي عزل مصير الجنوب عن أي مظلة أممية. فالوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي شارك في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعمل على عدة اتجاهات لإعلاء صوت الدبلوماسية على أي خيار آخر. وفي كلمته أمس، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حصرية القرار اللبناني، وطالب بقوة دولية جديدة تمنع الفراغ في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل، وجمع بين حصر السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية، والتمسك باتفاق الطائف والقرار 1701 مرجعية لبسط سلطة الدولة واستعادة الأرض، مؤكدا رفض تحويل لبنان إلى ساحة لصراعات الآخرين. وشرح أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تستهدف ترتيبات أمنية تنهي الحرب وتعيد السيادة اللبنانية، وربط استعادة الأرض بعودة أهلها، مقدما إعادة الإعمار باعتبارها استعادة لحياة الناس لا مجرد ورشة لبناء ما تهدم. هذا والتقى الرئيس نواف سلام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في نيويورك، وبحث في تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية وتفعيل اللجنة المشتركة وسبل خفض التصعيد الإقليمي. ومن المتوقع أن ينتقل سلام إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. أما في لبنان، فشدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الجيش اللبناني بضباطه وعناصره هو الأساس الذي نبني عليه دولتنا وليس الحجر وحده. وأضاف يقول: الجيش وحده هو المشروع وسلاحه هو السلاح الوحيد المشروع، لا بالقوة أو وصاية من أحد، بل بفضل ثقة جميع اللبنانيين. هكذا أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء. وفي موقف المقاومة، سيقام احتفال بعد ظهر الغد في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. وسيتحدث في الاحتفال الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي سيرد على كل الأسئلة المطروحة في ظل التوقعات بحضور حشود شعبية بحسب ما ذكرت صحيفة الديار. في سياق منفصل، شارك النائب الدكتور عدنان طرابلسي في الاحتفال الذي أقامه السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري مساء أمس في دارته في اليرزي بمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة، بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والأمنية والقضائية والدبلوماسية والدينية. وقد هنأ النائب طرابلسي السفير السعودي بهذه المناسبة، وتمنى للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا التقدم والازدهار والأمن والأمان. وألقى السفير الدوسري كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية تربطهما علاقات أخوة تاريخية كبيرة على الأصعدة والمستويات كافة، وأن المملكة تقف وتساند لبنان من أجل استعادة سيادته على أراضيه ومقدراته كافة. ولم يكن قرار المملكة برفع تعليق الصادرات اللبنانية إلى المملكة قبل أشهر قليلة إلا دليلا واضحا على الالتماس للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة، البيئة وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30 من الجاري، وذلك لدرس جدول الأعمال. في إطار التحركات الاحتجاجية، شهدت بيروت حركا احتجاجيا متصاعدا، وأتي ذلك في ظل موجة غلاء متسارعة، ولاسيما ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على النقل وكلفة المعيشة، إذ كانت النقابات والاتحادات قد مهدت خلال الأيام الماضية لسلسلة تحركات، فيما دعا الاتحاد العمالي العام إلى أضراب تحذيري واعتصامات وتحركات في المناطق، على أن يبحث المجلس التنفيذي للاتحاد اليوم خطوات التصعيد المقبلة. في الإطار الصحي، تسلم وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين من سفير سلطنة عمان في لبنان أحمد السعادي هبة مقدمة من السلطنة تتضمن 20 جهازا طبيا لعلاج حالات الصرع. وقال ناصر الدين: نستثمر كل الدعم الخارجي والموازنة الموجودة لتعزيز الرعاية الصحية. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري عن استكمال أعمال التسفيت على جسر المديرج صعودا باتجاه ظهر البيدر وتحويل السير إلى صوفر حمانة بين الساعة 5 فجرا والساعة 4 بعد الظهر. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
0: نرحب بكم من جديد ونواصل تقديم الأخبار من نداء المعرفة. في جديد تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال 7 أيام. في المقابل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن رئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ولا محادثات نووية مع أمريكا حتى تلبية شروطنا. في المواقف، كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في حديث إلى شبكة CNN عن إجراء محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا أمس، وأحرز تقدم، وأشار إلى أن الوضع بمضيق هرمز غير مقبول وينبغي إنهاء التلاعب بالممرات المائية. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ونظيره الصيني شي جين بينغ أحرزا تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن. وأضاف ترامب أنه ناقش الحرب على إيران مع نظيره الصيني، وقال ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز: أعتقد أننا سنحقق نتائج ممتازة. من جهته، قال الرئيس الصيني: اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي والمعاملة بالمثل. وأضاف يقول: بالنسبة إلى ما توقع من هذا العام، ستكون هناك فرصتان أخريان للقاء، الأولى خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين، والثانية خلال قمة مجموعة 20 في الولايات المتحدة. في ملف الأزمة السعودية اليمنية، أدان مجلس الأمن الدولي تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل عودة التصعيد بين الطرفين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بمقتضى اتفاقية الدفاع المشترك، كما تخطط الدول الثلاث لعقد اجتماع عاجل لقادة الجيوش على ما نقلت رويترز. في الأراضي المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، وشهدت مناطق متفرقة من القطاع قصفا جويا ومدفعيا، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستتخذ أي قرارات بشأن احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا انطلاقا من مصالحها الخاصة. وقال خلال لقاء صحفي على هامش منتدى الثقافة الدولي في مدينة سان بطرسبرغ أن روسيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا بعد الانتخابات، لكن كييف حاولت ضرب موسكو وهاجمت مراكز الاقتراع. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

نصحت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 25 درجة، أما في الداخل من 16 إلى 32 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. رطوبة نسبية على الساحل بين 40 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى لي أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه، وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف إسرائيلي للمنصوري ومجدلزون ووادي حسن، وتفجيرات في برعشيت وحداثة. غارات على مرتفعات أقليم التفاح وطيران حربي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول: لا أحد يتحدث أو يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأ أمن الدولة بعيد تأسيسه، دوره جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل. قطع الطريق عند ساحة التل في طرابلس احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الوقود. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: قدمنا خطة ملموسة لأمريكا على مدى 7 أيام، والقرار الآن بيد واشنطن. مصادر صحفية: الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحاً إيرانياً لوقف النار ل7 أيام، ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. الحكومة العراقية تعلن إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء مطارات واستئناف الرحلات الإيرانية. وزارة الدفاع التركية: اجتماع عسكري تركي سعودي باكستاني عقد في الرياض في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. مجلس التعاون الخليجي: ندعم السعودية بما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. حوثيون يستهدفون السعودية بهجومين جديدين. إصابات جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 134 مسيرة روسية من أصل 173 استهدفت مناطق عدة من البلاد. أخيراً، طقس المتوقع نهاية الأسبوع خريفي معتاد مع استقرار في درجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن الأمور التي ينبغي النهي عنها البدع السيئة المخالفة لشرع الله تعالى، ومحدثات الأمور أي التي ليست على قواعد الشرع ولا فيها ما يؤيدها. يقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال المفسر البيضاوي في تفسيره رحمه الله: هذا استفهام إنكاري، أي ليس بعد الحق إلا الضلال، فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. والحق والضلال ضدان، وبترك أحدهما يقع الآخر. والحق ما جاء به الكتاب وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة نصا أو استنباطا. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول المفسر القرطبي رحمه الله، أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه تبارك وتعالى ما يقع من الحوادث في هذه الدنيا من أولها إلى نهايتها. وقيل أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن الكريم، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع إجماع الأمة المحمدية التي لا تجتمع على ضلالة، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب أي القرآن الكريم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلا وإما تأصيلا وضع الأصول له، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن الأحاديث النبوية الدالة على اجتناب البدع السيئة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود. فقوله من أحدث في أمرنا هذا، أي من ابتدع في ديننا دين الإسلام شيئا ليس من الدين، أي لم يشهد له أصل من أصول الدين، فلا ينافي ما تقدم من أن من البدع ما هو واجب كالرد على الفرق. فإذن الرد على الفرق الضالة كالمشبهة والمجسمة والمعتزلة هذا واجب. ومنه، أي من البدع، ما هو مندوب كبناء المآذن وعمل المحاريب في المساجد والاحتفال بالمولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي مردود لا يلتفت إليه. قال الحافظ النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وفي إشاعة الاستدلال به لذلك، وفي رواية لمسلم في صحيحه رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا هذا أعم من اللفظ الأول، فيحتج به في رد المحدثات التي تخالف الشرع ورد جميع المنهيات إذ ليست من أمر الدين، فما خالف الدين فهو مردود. ومما قاله عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، يعني ما لم يكن معروفا في كتاب، كتاب الله القرآن، ولا سنة أي ثابتة عن رسول الله، ولا إجماع أي إجماع المجتهدين، ولا أصل له فيها، فهذا مردود. هذا معنى وشر الأمور محدثاتها. وقوله وكل بدعة ضلالة، قال النووي: هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، وإلا فالبدعة بدعتان كما قال الإمام الشافعي: بدعة هدى وبدعة ضلالة. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

حبيبي يا رسول الله عبارة يهتف القلب بها قبل اللسان عندما تطأ القدمان أرض المدينة المنورة المباركة. فعلى هذا التراب سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته الكرام يزرعون الزهور في الصخور، وأي صعوبة في ذلك! حبيبي يا رسول الله، نتذكرك كل يوم وعند كل حدث جلل، وكم نفتقدك وقد اسودت دنيا العرب والإسلام بالخطوب والكروب، وحسبنا أننا مصممون على نشر رسالتك ورفع رايتك مهما كان من ثمن، فلا بد للفجر أن ينتشر. حبيبي يا رسول الله.

소나눈 호시라. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة رواه أحمد وغيره فمن أكله ومن ادهن به عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له ثواب بإذن الله تعالى سنن هجرة

الاستيداع الذي ورد في الحديث من استودع الله شيئا حفظه ولو كان الشيء الذي يستودعه بعيدا، ليس شرطا أن يكون يراه تلك الساعة، ويجوز أن يقول الشخص: اللهم إني أستودعك نفسي ومالي، لكن ما ورد.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد تقدمت قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون من الجهة الجنوبية، وتحديدا في اتجاه كروم الزيتون، حيث لا تزال متمركزة في المكان حتى الآن. ويسجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية ومدينة صيدا وشرقها. في إطار الاحتجاجات، قطع عدد من المعتصمين الطريق عند ساحة التل في طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الوقود. ناقش وزير خارجية الجمهورية الإيرانية عباس عرقجي والمملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين طهران والرياض وأهمية بذل الجهود لتعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. في الأراضي المحتلة، أفيد عن إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شرقي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة باتجاه منازل وخيام النازحين. ننتقل إلى اليمن، حيث شن الحوثيون اليمنيون اليوم هجومين جديدين على السعودية مستهدفين الرياض ومدينة كبرى بجنوب غرب المملكة، فيما تتزايد الدعوات لوضع حد للحرب. وأعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض طائرتين مسيرتين اليوم أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض وفق فرانس بريس. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء اليوناني بأن امرأة قتلت ولا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى سكني إثر انفجار في منطقة سياحية بوسط أثينا. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: ليس معرفة الله بأن يعتقد أنه جسم فوق العرش بقدر العرش، لا يوجد شيء له حياة مستقر فوق العرش، لا يوجد. يوجد كتاب كتب الله فيه: إن رحمتي سبقت غضبي. فمن اعتقد أن الله موجود بلا مكان بلا جهة، من غير أن يكون حجما لطيفا كالملائكة والنور، ومن غير أن يكون حجما كثيفا كالإنسان، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، فهذا عرف الله، آمن بالله، يقال له مؤمن بالله. فإذا اعتقد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار مؤمنا بالله ورسوله فهو مسلم، فما دام على هذا الاعتقاد فهو مسلم. لكن يبقى شيء لاستمرار إسلامه، وهو أن يحفظ لسانه من سب الله في حال غضب أو في حال مزح أو في غير ذلك.

العلم كما قال أهل العلم يحرسك، والمال أنت تحرسه، فكن حريصا على أن تحصل وتحظى بما يحرسك، وتجنب المال الحرام ولو كان بالأطنان، فما عند الله خير وأبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى.

0: عندما تضيء الكلمات
1: قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى إليه أي إلى المكان المشرف عنده، وهو السماء، وليس المراد أن الله يسكن السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقبل يوم القيامة هناك 10 علامات تحصل تسمى بعلامات الساعة الكبرى، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: خروج الأعور الدجال، وهو رجل ضخم من بني آدم، 1 عينيه طافية والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. نزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء 2، وهو عبد الله ورسوله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن

يعلمون. فآدم عليه السلام خلق من تراب ليس له أب، وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب. وقال تعالى عن سيدنا عيسى وأمه: كانا يأكلان الطعام. وهذا دليل على عدم استحقاق عيسى الألوهية، فإن الإله لا يأكل ولا يشرب. خروج قوم يأجوج ومأجوج وهم كثيرون جدا أجارنا الله من شرهم. طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض وهي دابة تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد، وبعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. الدخان خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن في اليمن فتسوق الناس إلى محشرهم. وهناك علامات أخرى تسمى بعلامات الساعة الصغرى تحصل قبلها، وأكثرها حصل، فإن الساعة قريبة. قال الله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، فعلينا أحبتي أن نتوب قبل فوات الأوان.

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحماء.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف، والمساء من المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف. أقول هذا الدعاء في كل صباح ومساء، فإن الرسول قال: من قال ذلك لم يضره شيء. وروى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، فعليكم بهذا في كل صباح ومساء.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل.

0: بتبيع تذاكر، بس إغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
2: نعم؟ مين هاي سولا؟
1: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
2: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
1: وقريب حدنا
2: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
1: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
2: سولا شوب 70-01-47-67
1: بإدارة وفاء بشناتي.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أهلا بكم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات، فقد تقدمت قوات إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون من الجهة الجنوبية، وتحديدا في اتجاه كروم الزيتون، حيث لا تزال متمركزة في المكان. وقد دعت بلدية دير ميماس في بيان إلى عدم التوجه حاليا إلى الحقول وإلى البساتين الزيتون لدواعي أمنية، وقالت يرجى التزام ذلك حتى تاريخ 28 من الجاري، على أن يصدر تبليغ جديد بعد هذا التاريخ وفقا للظروف. هذا ويسجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا فوق بيروت والضاحية الجنوبية ومدينة صيدا وشرقها. في الإطار الدبلوماسي، تواصل الدبلوماسية اللبنانية جهودها الحثيثة على الساحتين الإقليمية والدولية لتفادي عزل مصير الجنوب عن أي مظلة أممية. فالوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي شارك في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعمل على عدة اتجاهات لإعلاء صوت الدبلوماسية على أي خيار آخر. وقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الدولة اللبنانية وحدها هي المخولة بالتحدث والتفاوض باسم لبنان، رافضا أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، وشدد على أن أولوية حكومته هي استعادة القرار الوطني وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وحدها ورفض الوصاية والتسويات، وأنه لا ينبغي جعل أمنه ثمنا لتسويات تعقد في غيابه، وجدد المطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة وفق الحدود الدولية. ومن المتوقع أن ينتقل الرئيس سلام إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. أما في لبنان، فقد قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمناسبة العيد 41 لتأسيس أمن الدولة، ستواصل الدولة دعم الجهاز وتعزيز إمكاناته وقدراته ليبقى مع سائر المؤسسات العسكرية والأمنية ركيزة تحمي البلاد وأهلها والمقيمين فيها، وأن دور أمن الدولة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث يحاسب المرتكب ويصان المال العام وتستعاد ثقة المواطن بإدارته. في موقف المقاومة، قالت جريدة الديار أنه سيقام احتفال بعد ظهر الغد في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله سيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وسيتحدث في الاحتفال الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي سيرد على كل الأسئلة المطروحة في ظل التوقعات بحضور حشود شعبية. وفي السياق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه عند الساعة 4:30 بعد ظهر الغد سيتم إقفال الطرقات المؤدية إلى المرقد من جهة طريق المطار القديم وأوتوستراد زياد الرحباني، وتحويل السير إلى طرقات أخرى اعتبارا من الساعة 1 من التاريخ المذكور ولحين انتهاء المهرجان. وطلبت من المواطنين التقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة الزراعة البيئة وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30 من الجاري، وذلك لدرس جدول الأعمال. مطلبيا، تستمر معاناة المواطنين اللبنانيين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت كل المعايير، ووضعت البلاد أمام أسبوع حافل بالتحركات الشعبية في الشارع، تبدأ بتحديد الاتحاد العمالي العام في اجتماعه اليوم موعدا لإضراب شامل ليوم واحد في كل لبنان كخطوة أولية، فيما أعلن رئيس اتحاد قطاعات النقل العام بسام طليس إضرابا عاما للسائقين العموميين يوم الأربعاء في 30 من الجاري، مع تحركات على الأرض وقطع الطرقات الدولية ومداخل العاصمة. كما يعلن الموظفون في القطاع العام إضرابا عاما يومي الخميس والجمعة القادمين مع ارتفاع أجور النقل، كما تستعد عدة نقابات وجمعيات لسلسلة من الخطوات التصعيدية بسبب ضغط الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية والتربوية والكهربائية والمائية.
في حال الطرق صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي بتاريخ الغد، ستقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإصلاح عطل طارئ في شارع برج أبي حيدر أمام مبنى المدني، وذلك اعتبارا من الساعة 8:30 ولغاية الساعة 12:30. ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في مكان الأشغال وتحويله من تقاطع الرفاعي بولفار صائب سلام كورنيش المزرعة باتجاه الكولا. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
5: نرحب بكم من جديد ونواصل تقديم الأخبار من نداء المعرفة. بداية النشرة الدولية مع جديد الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث عرضت إيران أمس على الولايات المتحدة خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، لكن في غضون ساعات أفادت تقارير إعلامية برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح وترجيح استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإيرانية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي وفق فرانس بريس. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة مدتها 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها في خلال 7 أيام. وأشار إلى أن الخيار يعود الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط. في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ولا محادثات نووية مع أمريكا حتى تلبية شروطنا. في سياق آخر، ناقش وزير خارجية الجمهورية الإيرانية عباس عراقجي والمملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين طهران والرياض وأهمية بذل الجهود لتعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بمقتضى اتفاقية الدفاع المشترك، كما تخطط الدول الثلاث لعقد اجتماع عاجل لقادة الجيوش على ما نقلت رويترز. ننتقل إلى العراق، حيث أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء حوار مباشر مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. في الأراضي المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، وشهدت مناطق متفرقة من القطاع قصفا جويا ومدفعيا، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. فقد أفادت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة عن سقوط إصابات في قصف من مسيرة معادية على مواطنين في مواصي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب البنى التحتية للاتصالات وطرق الإمداد والطاقة واللوجستيات والموانئ في أوكرانيا، وتدمير مركز رئيس للاتصالات ستارلينك والإنترنت في كييف. هذا وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة 4 في قصف روسي على مقاطعتي زاباروجيا وكييف. في سياق آخر، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك نظيره العراقي فؤاد حسين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع في منطقة الخليج. فالخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن وزير الخارجية السودانية محي الدين سالم استعداد الخرطوم للانخراط في مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة ودول إقليمية ودولية لإنهاء الحرب، رافضا أي تدخل أو حلول خارجية، ومؤكدا انفتاح الحكومة على الحوار ورفض مساواة الجيش بقوات الدعم السريع. ونصل الآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

استطاعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 25 درجة، أما في الداخل من 16 إلى 32 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى لي أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
6: 01-74-94-350-417. الو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة، ما معي محلك الهول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
3: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037. آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4,975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، غارات عنيفة تهز عدة مناطق جنوبية، وقوى معادية تتقدم إلى دير ميماس. تحليق لطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. رئيس الحكومة نواف سلام ينتقل اليوم إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأ أمن الدولة بعيد تأسيسه، دوره جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل. وزير الزراعة نزار هاني يزور العراق للبحث في تصدير التفاح اللبناني. الرئيس الإيراني يقول لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. إصابات جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة في شمال رام الله. الجيش اليمني تصدينا لهجوم حوثي في جبل رأس شمال تعز. الرئيس الأوكراني يقول نطالب الرئيس ترامب بتطبيق قانون العقوبات ضد روسيا وكل من يدعم حربها ماليا. وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الروسية سيطرت على بلدة في مقاطعة سومي. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفات جنوبي روسيا. تحطم طائرة عسكرية في الكونغو ومقتل 14 شخصا بينهم ضابطان رفيعا المستوى. أخيرا طقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط رذاذ متفرق. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

تحياتنا لكافة مستمعي ومتابعي إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن كنتوا ببيروت أو خارج بيروت، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. تحية كتير كبيرة لألكن من بيروت العاصمة، عاصمة لبنان، عم بتتابعونا عبر أثير هالإذاعة الطيبة، عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع على 91.1 91.3 و 91.5 ميجا هيرتز اف ام، كما وانه فيكن تتابعونا لايف بالصوت والصورة على نداء المعرفة راديو على اليوتيوب، وهنيك اكيد فيكن تتفاعلوا معنا وتكتبوا لنا الكومنت بناء على موضوعنا اكيد.

معكم روبا من وراء الميكروفون عم تابعكم بالحلقة العاشرة للتوالي من برنامجكم حكاية من كل بيت. عم بيرافقوني كمان زملائي من وراء الكنترول مجد وكمال. تحية كتير كبيرة لألكن. جهزوا لنا حالكم، الموضوع دسم كتير لليوم وبيخص الشباب وبيخص البنات وبيخص الأهل، يعني هو موضوع عائلي بامتياز. جهزوا القهوة، عدو صلتنا معنا. في ناس كانوا عم بيقولوا لنا انه مجهز الارجيل، نحن هيك لنفوكس مايك. جهزوا الشاي، ما بعرف جهزوا اللي انتم بترتاحوا فيه، وتابعونا لانه حلقه اليوم بتمس كل واحد فينا، وحلقه اليوم كمان موضوع لابد انه نحكي فيه، لانه وبصراحه في كتير ناس عم تغلط.

حلقة اليوم تحت عنوان على قد ما قدروا، وهي الحلقة العاشرة للتوالي من برنامج حكاية من كل بيت. أكيد من بعد ما حكينا عن الحلقات اللي بتحكي قصص عن الحقد، عن الغيرة، عن الناس اللي ما بتحب الخير لغيرها وما إلى هنالك، اليوم في عنا قصة جديدة، في عنا موضوع جديد نحن اليوم رح نحكي عنه، رح نفتح ملفه أنا وإنتو إن شاء الله. كرمال هيك بدعيكم تبقوا معنا من الأول للآخر لحتى تعرفوا قصة اليوم المعبرة جدا واللي قد تكون صايرة مع كل حدا فيكم. بداية قبل ما أبدأ بدي أعتذر منكم كتير أنه أنا هيداك الأسبوع ما كنت معكم لسبب عائلي، يعني بسبب أنه أنا كان عندي حكاية من بيتي لإلي، ف كل سبت عنا حكاية وهديك السبت كانت حكاية جدا واقعية ويمكن يجي الوقت انه نحنا نحكي عنها ان شاء الله. اليوم ما رح نحكي عن الناس اللي خذلتنا، ولا عن الناس اللي تركونا، ولا على الناس عن الناس يلي ما حبوا لنا الخير، ولا عن الناس يلي فوتونا بالحيطان بحياتنا، ولا عن الوجوه اللي تغيرت. لا بعد فيه، بعد فيه قصص كتير بتكمل كتير، نحنا بعدنا بالدنيا. اليوم أنا وأنتو، عن جد أنا وأنتو بدي تشاركوني كتير بالكومنت، بدنا نحكي عن ناس يمكن نحنا أخدنا وجودهم هيك من المسلمات بحياتنا، إنه نحنا منشوفهم كل يوم تعودنا عليهم، هن أشخاص يمكن أحياناً ما منتخيل حالنا أو حياتنا بلاهم، بس ما منعطيهم أهمية كتير. هن ناس مثل ما بيقولوا عطيونا عمرهم، ناس عطيونا من صحتهم، من راحتهم، من أحلامهم جزء كتير كبير من عمرهم. هن ناس يمكن ما عرفوا يقولوا بحبك أو بحبك حرفياً وبالكلام، ولكن هن برهنوها بجمل كتير تانية، بجمل مثل أكلت، وصلت، معك مصاري، بردان، البوس، الجاكيت، الجو بارد، دير بالك على حالك. يمكن ناس ما عرفوا يعبروا بالكلام، ما عرفوا يعبروا عن مشاعرهم، ولكن هن ناس سهروا على مرضنا. يمكن ناس كانوا يقططعوا من مصروفهم كرمالنا نحنا وكرمال مستقبلنا، وكانوا يشيلوا همنا فوق همهم، واللي هن أهلاتنا عطيونا على قد ما قدروا.

حالات اليوم حساسة ومليانة بالمشاعر الجياشة. والسؤال كمان اللي فيها كمان يعتبر حساس، فبدي منكم انتو تشاركونا على 01-66-76-02 وكمان على اليوتيوب بالكومنت بوكس وتخبروني شو هو الشيء او اكتر شيء عملوه لألكن اهلاتكن بس انتو ما ادركتوا قيمته الا بعد سنين. سؤال عن جد بيتطلب منا تفكير، بيتطلب منا تأمل، لأنه بالعادة أهلاتنا بيحكوا كتير، بينصحونا كتير، عملوا سووا شيلوا حطوا، ولكن هل نحن كأبناء منسمع؟ هل منطبق؟ هل عرفنا هن شو بيقصدوا من ورا كلامهم؟ ولا من بعد سنين ندمنا أنه نحن ما سمعنا الكلمة؟ ما سمعنا الكلمة. الولد الصغير مش بس هو اللي بيسمع الكلمة، لا بل نحن الكبار كمان، وكل اللي عم يسمعوني وأهلاتهم بعضهم موجودين بدكم تسمعوا الكلمة بكل اختصار.

سألت السؤال على الانستغرام أكيد، وفي ناس وضعوا أجوبتهم أكيد بانتظار الأشخاص التانيين لحتى يعبروا عن مشاعرهم. وفي ناس عم بيخبروني كانوا يا مجد أنه برنامج حكاية من كل بيت وكأنه هو فشة خلق لألهم، يعني من سبت لسبت هيدا المساحة الآمنة الحلوة يلي أنا وياكم منتشارك فيها مشاعرنا أفكارنا، يمكن القصص اللي غلطنا فيها بالحياة، القصص اللي بدنا نصلحها، كتير حلو. خلينا نتشارك، خلينا نكون منفتحين على القصص يلي نحنا رح نحكيها أو اللي رح نذكرها، يعني بكل حلقة وحلقة ورا التانية مشاركتكم كتير بتعنينا، وجودكم كمان بهذا البرنامج كتير بيعنينا. كتير بوجه تحية كتير كبيرة للأشخاص اللي عم بتابعونا على اليوتيوب والأشخاص اللي بلشوا بإرسال التحيات كمان شوي، وبشوف اليوتيوب وبسلم عليكم. ولكن بالبداية بدي أسألكم سؤال صعب شوي، هل كل أهلنا أو أهلاتنا عرفوا يحبونا بالطريقة يلي نحنا بدنا إياها أو بالطريقة يلي نحنا منتمناها؟ الجواب يمكن لا، يمكن أنا أو غيري، أنا يعني ما بقصد أنا بس أنه يمكن غيري كانوا بيتمنوا لو أهلاتهم حبوهن بطريقة تانية، لو أهلاتهم عبروا عن مشاعرهم بطريقة تانية، لو أهلاتهم كان أسلوبهم معهم أسلوب تاني مثلا. بدي أخبركن إنه الأهل لما جايبوكن على هيدا الدنيا كانوا لأول مرة بيصيروا أهل، وإنتوا وياهن كنتوا عم تخضعوا لاختبارات بهيدا الدنيا، فهن بالنسبة لألهم إنتوا كنتوا تجربتهم الأولى وهن عطيوكن على قد ما بيقدروا. بالنهاية الأهل هن كمان بشر بيتعبوا وبيغلطوا، أكيد بيغلطوا، هن بالنهاية أهل، بيخافوا بيعبروا عن خوفهم غلط، بيقلقوا وبيعبروا عن قلقهم أحيانا بطريقة غلط. يمكن أحيانا يحبونا بطريقة نحنا بتوجعنا، بس هن يكونوا شايفين انه انا عم عبر لابني او لبنتي عن حبي لإله. الام يمكن احيانا تشد عليك كتير كتير بس بكرة بس تصير ام حتعرفي. الاب يمكن يكون قاسي بالكلام لانه مفكر انه القسوة هي اللي رح تقويك، يمكن ما عرفوا يسمعوا كل احلامك، يمكن ما فهموا كل اختياراتك، فاحيانا كمان انت اللي عليك انك تفهم قالك، مش بس هن اللي يفهموك، هي بالنهاية علاقة متبادلة بينكن انتو الاثنين وانتو الطرفين. يمكن اهلاتك قالوا لك لا بوقت انت كان بدك تسمع نعم، بوقت انت كان بدك تسمع ايه، وكانت صعبة عليك كلمة لا، وكنت احيانا انت تتساءل وتقول ليش ما بيفهموني، أو أحيانا ليش ما بيسمعوني. وبعد سنين بتكبر وبتعرف وبتبلش تشوف الصورة أوضح من قبل بكتير، وأهلاتك أحيانا يمكن يقولوا لك ما تصاحب هيدا الإنسان، ما تصاحب هيدا البنت، ومن بعدها حتوديك على المهوار، وبس تصيري بالمهوار لح تعرف إنه كلام أمك هو الصح.

يمكن هن ما أعطونا كل شيء نحن تمنيناه، بس أعطيونا بالنهاية كل شيء هن قادرين عليه. واليوم أنا وأنتو بدنا نفتش وندخل بتفاصيل البيوت ونشوف بعض الأهالي كيف بيعاملوا أولادهم وكيف بيترجموا حبهم لأولادهم. تحية كتير كبيرة لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا على اليوتيوب. سنة يسعد مساكي، أهلا وسهلا. MJS وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيمان صلوح، يا أهلا وسهلا فيك. حمزة بيقول قدموا لنا وقتنا وعمرهم، فعليا هيك. نادرة بتقول يسعد أوقاتكم وأوقات كل أسرة إذاعة نداء المعرفة، وبوركت جهودكم الطيبة، وبوركت كمان أوقاتكم أنتو كمان مستمعينا الغاليين، مستمعي إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

اليوم بتقول بحي صغير كان في بنت اسمها ليان. ألا ما تقولوا لي ليان رفيقتي وليان مدري مين ليان، يعني أنا كل حكاية عم حط أسماء هيك من رأسي. كان في بنت اسمها ليان. ليان كانت دايما تقول إن أبوها ما بيفهمها. كان أبوها أبو فادي رجل قليل الكلام، مش أبو فادي اللي عنا، من النوع يلي إذا رجع على البيت بيحط مفاتيحه على الطاولة وبيسأل كيف كان نهاركن وبس، وهيدا هي. أبو فادي ما كان يعرف يقعد ويحكي لساعات، ما كان يعرف يعبر عن مشاعره. وإذا ليان قالت له بابا بدي أجرب هالشي الجديد، كان أول جوابي إلا لا. ليش؟ لأنه أنا بعرف مصلحتك. وكانت ليان تزعل وتقول بينها وبين حالها بابا ما بيوثق فيني، بابا ما بيفهمني، بابا همه بس إنه أنا أعمل يلي بده إياه. مرقت السنوات وليان كبرت وفاتت على الجامعة وصار بدها تشتغل بمجال بتحبه. والدها أبو فادي خاف، مش لأنه هو ضدها، بس لأنه كان شايف القصة من مكان مختلف، كان شايف المخاطر، كان شايف التحديات، كان شايف المصاريف، كان شايف أنه الطريق حيكون صعب عليها، أنه حتى لو وصلت مش رح توصل لطموحها يلي هو بيعرف أنه هي بدها توصل له. ولكن هو ما عرف يقول أنا خايف عليك. هو قال لها شو هيدا الشغل اللي ما قاله مستقبل؟ ولكن ليان فهمتها، ومن بعد ما سمعت هالكلام فكرت بينها وبين حالها انه بيا وكأنه عم بيقلها انا ما بوثق فيك، ما بوثق بقدراتك وما بوثق بقراراتك. هو كان قصده انا خايف تتعبي وما توصلي للي بدك اياه. ولكن ابو فادي ما عرف يحط الكلمات بموضعها الصحيح، وهون كتير من المشاكل بلشت. مش لأنه حب أبو فادي ناقص، بالعكس أبو فادي كان يحب بنته ليان كتير، ولكن لغة الحب عنده كانت مختلفة. الأب كان عم يحكي بلغة الخوف، كان عم يحكي بلغة القلق، والبنت فهمتها بلغة الرفض، بلغة عدم القبول. بس أبو فادي كان خايفان على بنته، وكان خايف على مستقبلها. الأم لما تخاف عليك، لما تسأل عنك يعني بتحبك، لما تسأل إذا أكلت أو شربت أو أنت بردان يعني هي بتخاف عليك، وكأنه عم بتقلك أنه أنا بحبك. في أهل بيعبروا عن حبهم بطرق شتى ومختلفة. ليان من بعد ما فاتت ودرست الاختصاص يلي هي كان بدي، من بعد ما بيا وثق فيها ومهد للطريق، وصلت لطموحها وعرفت انه يمكن المسار اللي اختارته غلط، وما كان يمكن بيلبق لها، وما كان يمكن ظابط لشخصيتها. ليان من بعد ما تخرجت قعدت بالبيت وما لقيت الوظيفة يلي بتناسب معاييرها ومعايير أهلاتها، وللأسف ما توظفت بشهادتها اللي تعبت عليها، بس لأنه ما سمعت كلام بيا وما عرفت شو هي المحاذير يلي كانت لح توصل لها. كرمال هيك بخبر كل المستمعين وبخبركن أنتو يلي عم تسمعونا، إن كنتو شباب أو صبايا، أحيانا أنتو بتوصلوا لديس أجريمنت مع أهلكن، ما بتوافقوا على الأمور اللي هن بيطلبوها منكن بالأمور الدنيوية اللي بتحمل الأخذ والعطاء أكيد، ولكن بدكن تعرفوا إنه هن بأغلب الأوقات عندهم نظرة مختلفة عن نظرتكن لألكن. فأنتو مثل ما بيقولوا ما بتشوفوا، بالعامية بيقولوا ما بتشوفوا أبعد من منخاركن، ولكن هن حيشوفوا أبعد بكتير، لأنه خبرتهم بالحياة بتخليهم يوصلوا لاستنتاجات معينة
انتو بعدكن ما بتعرفوها ولا حاليا قادرين توصلوا لها.

أهلكن أهلكن قدموا أمان، قدموا تعب، قدموا وقت، قدموا حماية، قدموا فرص، قدموا مال، قدموا عمر وقدموا دعاء. فأنتوا كمان بتكون تدعوا لهم من كل قلبكن يعني، وبكل حنان وبكل عطفة. تحية كتير كبيرة لكافة المتابعين على اليوتيوب. في ستارفيش كمان انضمت لقلنا، بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا منى. أهلا وسهلا يا منى. بتقول أهلنا بحبونا بالطريقة اللي هن بيشوفوها. نعم. جينان بتقول سلام، في كتير من هالحالات بتصير بعدين بيندموا ليش ما سمعوا النصيحة. أنا بدي منكم أنتوا تعطوني تجربة حقيقية أنتوا بحياتكم مرقتوا فيها، عن وقت أهلاتكم نصحوكم انتو ما سمعتوا النصيحة، يمكن عملتوا بعكسها، او يمكن رحتوا على طريق تاني واخر شيء فتوا مثل ما بيقولوا بالحيط، ما وصلتوا للي انتو بدكن ياه. خبروني. هبة كمان من المملكة العربية السعودية بتقول يسعد اوقاتك يا اهلا وسهلا. زميلتنا ميان دمشقية، اهلا وسهلا فيك يا ميان، كتير منبسط بس لما تتابعي برنامج حكاية من كل بيت. بتقول هن قدموا كتير كتير، واحيانا ما بنعرف لنصير نحن اهل ونعرف ونعيش تفاصيل هن عاشوها، وبوقتها منقول اخ. شوفوا عن جد كتير من الاهل يعني من الشباب والشابات اللي هن بيصيروا اهل بيصيروا يقولوا انه اوف انا كيف قلت لا لوالدي مثلا، انا كيف ما نفذت اللي هن بدهن اياه. او احيانا نفس الموقف بيرجع بينعاد فيهن، مثل ما بيقولوا الدنيا دولاب يعني بتبنم وبترجع عليك انت، عرفتوا؟ فكتير مهم انه الواحد يبقى متيقظ بهيدا المواضيع، لانه الدنيا دوارة.

في عنا فيدا على الواتساب بتقلنا السلام عليكم وعليكم السلام، بتقول جيل أهلنا يمكن ما كتير من العيال أو كتير من العيال ما كان عندهم وقت يتحاوروا، ويمكن ما كان عندهم لياقة، وكان الفقر كمان هو من العوامل المؤثرة، فكانوا أحيانا يقصروا مع أولادهم. فهلأ عم بتقول بهذا الزمن في وعي أكتر، ولكن التكنولوجيا عم تنزع التواصل بين الأهل والأولاد. كرمال هيك نحن منشدد على نقطة أنه دايما أنتوا تقعدوا مع أولادكم وتشوفوا شو بدهم منكن. أنتوا كأهل كمان أنتوا بشر، وأنتوا قد تغلطوا ببعض الأحيان ببعض المواقف. اسمعوا أولادكم شو بدهم، وبنفس الوقت مثل ما بيقولوا عملوا هيك كاستمايزينج، يعني كيف الواحد بيلبي اتيابه على بعض، هيدا بتزبط أكتر، هيدا بتطلع أحلى، هيدا اللون بيطلع أنيق أكتر مثلا. نفس الشيء أساليب التربية وطرق التربية. فأنا بقلكن أنه يمكن أهلاتكن ما عطيو كل شيء أنتو بتحتاجوه، بس يمكن عطيوكن أكتر بكتير من اللي أنتو كنتو شايفينه. يعني يمكن أنتو كنتو شايفين أن أهلاتكن عطيوكن هالقد، سوري راح الميكروفون، يمكن أنتو كنتو شايفين أن أهلاتكن عطيوكن هالقد، ولكن بالنسبة لأهلاتكن هن عطيون الماكسيموم اللي عندن، هن عطيوكن أكتر شيء عندن ياه. فيمكن في أم عم تسمعنا هلأ، في بي عم يسمعنا، أم تعبانة، بي تعبان، كله بسبب الحياة وبسبب مصاعب الحياة وبسبب أحيانا أسلوب الحياة الخطأ. فالرحمة بين بعض. لما نحن نحكي عن حكاية من كلبات، نحن اليوم غصنا بالعيلة، يعني العيلة اللي هي الأساس. لما الأهل والأولاد ما يفهموا بعض، طب هون مين حيفهم التاني بقى برا؟ إذا أنت مش فهمين حالك، مين حيفهمك برا؟ إذا أنت ما عبرت عن نفسك وما قلت شو اللي متعبك، ولا شو اللي واجعك، ولا شو اللي قلقك، ولا شو اللي مخوفك، مين حيعرف؟ أنت بدك to express، بدك تعبر، بدك تحكي، إن كنت كبير أو إن كنت صغير. فنحنا بالنهاية لما نكبر ومنتأمل بعض المواقف، منعرف أنه أهلنا بوقتها حكونا بلغة المسؤولية، حكونا بلغة يمكن نحن ما كان بدنا نسمعها، يمكن بلغة منا محببة، بس هي كانت لغة كرمالنا، هي كانت لغة كرمال مصلحتنا. كرمال هيك بقول لكل اللي عم يسمعوني، شباب، شابات أو صغار حتى عم يسمعوا، لأنه هيدا برنامج عائلة بامتياز، اسمعوا الكلمة، اسمعوا الكلمة. يعني أوكي، مش أنه مثلا اسمعوا الكلمة، اسمعوا كلمة أهلاتكن. بقصد أنه أحيانا طب كمان في محلات للنقاش، أكيد قلنا لكم في أمور بتحمل النقاش، ولكن في أمور خلص مسلمت. أوكي حاضر، let's go، خلص هيدا هي. فبالنهاية يعني الصراحة أنا بعد هيدا الحلقة في كتير كلمات عم بتضيع مني. في أباء تعبوا، يمكن حتى ما بيتذكر أول راتب قبضه أو أول مدخول لأنه ما كان لقله. ففعلا هيدا الحال،

يمكن وبحس انه اكيد يعني نحن لما نكبر او كل ما كبرنا اكثر كل ما بنرجع بنفهم اهلنا اكثر ليش حكونا بهذه الطريقه وليش تصرفوا معنا بهذه الطريقه. بنشوف التفاصيل اللي كانت مخبيه وبنصير نقرا مثل ما بيقولوا بين السطور. بنفهم الام ليش كانت تقلق، الأب ليش كان يحسب كل قرش مثلاً، ليش كانوا يضحكوا قدامنا مع أنه هن كانوا تعبانين، ليش كانوا يقولوا ما بدنا شيء وهن بدهم شيء. فهن بالنهاية عطيونا وأمنوا لنا الحياة يلي قدروا عليها. فأحياناً نحنا بدنا ناخد هيدا الحب بالطريقة اللي هن عم بيسلمونا إياه ونفهم أنه هن أكتر ناس حيحبونا بهيدا الدنيا. تحية كتير كبيرة لكافة المتابعين، أكيد بكرر ترحيبي فيكن على اليوتيوب. رنا بيضون أهلا وسهلا تقول ربونا بدموع العين. هبة بتقول الله يرحم أمي وأبوي، بعد ما يروحوا منحس بقيمتهم الحقيقية، الله يجزيهم عنا خير الجزاء. كمان بقلكن ترحموا على بيا لهبة وعلى والدتها كمان. وأماني بتقول الله يحفظ من رباك يا ربا، أمين يا حبيبتي الله يجزيك الخير. ماجدة بتقول أمين وإياكم. فاطمة سعد أهلا وسهلا فيك يا فاطمة، بتقول معك معك على السمع. تحية كتير كبيرة للي عم بيحط الأناشيد الجميلة، تحية لك يا ماجد منبسط. بتقول الله يجعلنا من البارين بأهالينا لأنه هيدا الشيء بينعكس علينا وعلى أولادنا. زميلة جوال بتقول proud of you، thank you so much dear جوال. وفعلا هيدا الموضوع كتير هيك سنسيتيف، كتير حساس، فمنيح اللي أنا هيك تملكت حالي مثل ما بيقولوا أنا وعم أقدم هيدا الحلقة. بس بدي أقلكن أنه أنا وعم بكتبها كانت عم حس بكل كلمة حتى أقدر وصلكن إياها مثل ما أنا حاسة فيها.

يا من له. بوعدكم انه الحلقه الجايه تكون هيك موضوع شويه فرفوش اكثر. بس الفكره انه في كتير امور بمجتمعنا خاص ما بقى ينسكت عنا. في امور كتير بدنا نحكيها. صار الاهل صاروا سوري الاولاد عم يتمردوا على اهلاتهم.

عن بي أو شو عملت لأمي. صرنا عم نسمع هيدا الكلام، نفسه هيدا الولد أو هيدا الشاب خدوه يعيش لحاله أو يترك البلد مثلا يهاجر، رح يعرف قيمة جملة شو عمل لبي أو شو عملت لأمي. ففعلا هيدا الموضوع كتير حساس وكتير هيك بياخد قطعة كتير كبيرة من قلبي. تذكروا انه اهلاتكم حبوكن على قد طاقتهم، على قد مصرياتهم، على قد مجهودهم، على قد ما هن بيقدروا، مثل ما هو عنوان حلقتنا. فإذا أهلاتك بعدهم حدك ما تنطر مناسبة لتعبر عن حبك، وإنت كمان دلهم على الطريقة اللي إنت بتحب إنه يعبر الحب لإلك فيها. يعني أنت قل لهم مثلا أنا بحب كذا، أنا بحب كذا، حتى هن يقدروا يفهموك أكتر. عود حدهم، اسمع لمشاكلهم، اسمع لهمومهم، اسمع لأيامهم، وهن كمان بدورهم أكيد رح يسمعوك، رح يسمعوا لأيامك، ورح يسمعوا شو الشي اللي عم بيخالجك من جوا، ويحاولوا إنه هن لحالهم يكتشفوه من دون أي مجهود منك. أكيد هيدا الشي بصير مع الأيام. شفيق أهلا وسهلا فيك، بيقول صراحة شفت السعادة وقت والدي ووالدتي رحمهم الله، رحم الله من سبقونا بالإيمان، وإن شاء الله هيك منبقى بحياتنا واعيين متعظين عارفين شو عم بيصير حوالينا. مزبوط، أنا كتير بحب الأشخاص اللي بيعملوا ريليشن للأمور بالحياة، يعني بيربطوها ببعض، إنه يي أنا صار معي كذا اليوم، في موقف مشابه صار معي بوقت لما أنا ساعدت فلان. فما بالكن لما تكون هيدا نتورك أو هيدا الريليشن مع ناس كتير بعزوا علينا، والناس اللي ربونا وعطيونا من دموع عينيهم، ولهن أهلاتنا، لأنه بصراحة أكيد بهيدا الدنيا أنا من التوب ون أغلى الأشخاص اللي هن موجودين بحياتنا. فبرجع بقلكن يمكن هن ما عطيوكن كل شيء، بس عطيوكن اللي بيقدروا عليه، وعطيوكن الماكسيموم يلي هو عندهم.

عم بتقول أنا عن تجربة. بنتي كانت بعمر 11 ل15 كتير تعذبت معها، ولكن هلأ هي بتقول أنت كانت وجهة نظرك مزبوطة وكان كلامك مزبوط ونصيحتك بمحلها بكل شيء. كنت في أشياء كتير كنت تمنعيني عنها، وأنا هلأ أنا عمري 17 وعايشة بأوروبا والحمد لله. و هي عم تحكي عن بنتها، انه بنتها كأنه عايشة بأوروبا وماشي حالة، وبتقول انه منيح اللي انا سمعت كلامك ومنيح اللي انا رديت على نصيحتك واخدتها اكيد بعين الاعتبار. يمكن من بعد ما نكبر منكتشف انه الاكثر جملة كانت تنقال لنا ونعتبرها كتير عادية هي جملة دير بالك على حالك. في ناس قد يعتبروها تهديد، ما بعرف ليش هيك باللهجة اللبنانية لما تقول لحدا دير بالك على حالك يعني تبع على حالك، ولكن هي بالمعنى الحنون أكيد دير بالك على حالك، take care of yourself، لأنك أنت قطعة من قلبي، أنت جزء مني. فأنا بقلكن أهلاتنا يمكن ما عرفوا يحبونا بأحسن طريقة وبأحسن ظروف وبأحسن أمور، ولكن حبونا بالطريقة يلي هن عرفوها. بلتقي فيكن الأسبوع الجاي إن شاء الله بحلقة بتشبه بيوتكن، بتشبه بيوتنا، بتشبه ظروفنا، بتشبه أهلكن، أو يمكن بتشبه أهلاتي، ويمكن بتشبه كلمات من قالت، ولكن نحن حيكون عنا الجرأة أنه نحن نحكيها ونعرض عليكم ببرنامج حكاية من كل بيت. وإلى أنه أنا وياكم نرجع نلتقي، بدي أقول لكم خليكم قريبين من

اللي انتو بتحبوهن واللي هن بحبوكن وقدروا النعمة اللي انتو فيها قبل ما تفقدوها. قدروا النعم يلي هي على بابكن وانتو عم تاخدوها هيك for granted انه يلا ما انا كل يوم عندي هيدا النعمة وتعودت عليها وماشي الحال. لا مش هيك الوضع ابدا. وما تنسوا انه في ناس قضوا عمرهم ليعطوكن الكن انتو وما بيطلوا شيء من هيدا الدنيا الا انه انتو تكونوا بخير. كانت معكم روبا من ورا المايكروفون وهيدا كانت حكاية من كل بيت بالحلقة 10 عبر أثير إذاعة نداء المعرفة. دمتم سالمين بين أهلكن محاطين بالحب وبالحنان وبالرقة والحنية وأكيد ممتنين لكل قلب أعطاكن كل شي حلو على قد ما قدر. بشوفكن الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة: هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب. كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
3: يا ماما، الاختصاص منه مسحة. ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك. خلي قرارك يكون مدروس.
0: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن. حجزوا الموعد معنا على الرقم 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، غارات عنيفة تهز عدة مناطق جنوبية، وقوى معادية تتقدم إلى دير ميماس. تحليق لطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. رئيس الحكومة نواف سلام ينتقل اليوم إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأ أمن الدولة بعيد تأسيسه، دوره جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل. وزير الزراعة نزار هاني يزور العراق للبحث في تصدير التفاح اللبناني. الرئيس الإيراني يقول لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. إصابات جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة في شمال رام الله. الجيش اليمني تصدينا لهجوم حوثي في جبل رأس شمال تعز. رئيس الأوكراني يقول نطالب الرئيس ترامب بتطبيق قانون العقوبات ضد روسيا وكل من يدعم حربها ماليا. وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الروسية سيطرت على بلدة في مقاطعة سومي. الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفات جنوبي روسيا. تحطم طائرة عسكرية في الكونغو ومقتل 14 شخصا بينهم ضابطان رفيعا المستوى. أخيرا طقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط رذاذ متفرق. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة المعارج، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من

آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين. أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل، قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة لطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسر على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملونه على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، النووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقوله في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
2: لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله.

وما أحوجنا للإطلاع على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لنهذب أنفسنا، لنطهر جوارحنا، لنتواضع فيما بيننا ونتطاوع. فقد روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصير فأثر الحصير بجلده، قال عبد الله: فجعلت أمسحه عنه يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو أذنت لنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة مثمرة ثم راح وتركها.

كنت الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب، شهادة بتكتب عزم عجبين الزمان، بتبقى ذخر لو كان وجهك غاب، أثمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامي وللعزيم بواب، نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب، بعدك حسام الدين حامل اللي كان همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى، وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لو وين خليك، بخلصت
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71

77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM، واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. وصلنا إلى كلام شيخنا رحمات الله عليه الشيخ عبد الله في كتابه الصراط المستقيم إلى قوله: من المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما بينا يا أحبابي إن الشافعي رضي الله عنه قال: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فلذلك مهم تعلم معجزات الأنبياء ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عدم تأثير النار العظيمة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا النمرود الجبار الذي ادعى الألوهية في زمن سيدنا إبراهيم رمى إبراهيم في نار عظيمة، ورموه بالمنجنيق فلم تحرقه النار، لا هو ولا ثيابه إلا الحبل اللي كانوا ربطوه فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا خرق للعادة حيث لم تحرقه ولا ثيابه. ومنها انقلاب عصا موسى عليه الصلاة والسلام ثعبانا حقيقيا كبيرا عظيم الحجم، ثم عودها إلى حالتها بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون، جمعهم فرعون لمعارضة سيدنا موسى. فلما ألقوا سحر العيون، هذا يسمى سحر العيون والعياذ بالله، لا شك كل أنواع السحر حرام، وهذا كان لتحدي نبي الله، ومع ذلك الله تعالى أكرم موسى فألقى العصا التي كانت بيده فانقلبت حية حقيقية وابتلعت كل الحبال والعصي التي رموها. ويقول العلماء إن هذه الحبال والعصي كانت بالأطنان، أكلتها كلها وابتلعتها هذه الحية، فعرف هؤلاء السحرة أن هذا ليس من قبيل السحر، فآمنوا بسيدنا موسى عليه السلام ودخلوا في الإسلام. فآمنوا بالله وكفروا بفرعون، واعترفوا لموسى عليه الصلاة والسلام بأنه صادق فيما جاء به. ومنها ما ظهر للمسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من إحياء الموتى. فالله تبارك وتعالى أكرم نبيه عيسى حين اشتهر قومه بالطب، أكرمه بهذه المعجزة، كما حصل أن رجلا من بني إسرائيل كان محمولا على النعش يذهبون به لدفنه، فدعا المسيح ربه تبارك وتعالى أن يحييه، فأحيى الله تعالى هذا الرجل. وحصل هذا في عدة مشاهد ومواقع، حصل لعدة أشخاص، هذا خرق للعادة، وذلك أيضا لا يستطاع معارضته بالمثل. فلم تستطع اليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه عليه الصلاة والسلام وحريصين على الافتراء عليه أن يعارضوه بالمثل. وقد أتى أيضا بعجيبة أخرى سيدنا عيسى، وهي إبراء الأكمه. هذا الأكمه هو الذي ولد أعمى، فمسح عليه سيدنا عيسى عليه السلام فتعافى هذا الأعمى، هذا الأكمه، بإذن الله تبارك وتعالى. فلم يستطع أحد من أهل عصره معارضته بالمثل مع توفر الطب في ذلك العصر واشتهار أهله بذلك، فذلك دليل على صدقه في كل ما يخبر به من وجوب عبادة الخالق وحده، لأن كل الأنبياء كانوا على هذا يدعون لعبادة الله الواحد القهار من غير إشراك به، ووجوب متابعته في الأعمال التي يأمرهم بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزة كما ذكرنا. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم يقول شيخنا رحمه الله:
وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمن معجزاته صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء وسلم حنين الجذع. هذا خبر متواتر تناقله عدد كبير، هذا يوجب العلم القطعي بمضمونه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستند حين يخطب إلى جذع نخل مقطوع يابس في مسجده في المدينة المنورة قبل أن يعمل له المنبر. ثم قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو عملنا لك منبرا، فقال: افعلوا إن شئتم. فلما عمل له المنبر وصعد عليه صلى الله عليه وسلم فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر فحن الجذع. شو يعني حن الجذع؟ بكى كبكاء الطفل الصغير شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحباب، فنحن المطلوب كمان أن نحن لرسول الله وأن نعلم أولادنا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى سمع حنينه كل من في المسجد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فالتزمه، أي ضمه واعتنقه. سؤال العلماء: فصار يخف بكاؤه شيئا فشيئا كالطفل الصغير. يعني لما تهدئه للطفل الصغير من البكاء كيف بصير ركي يخف البكاء شيئا فشيئا؟ هكذا حصل، فسكت. لذلك كان الحسن رضي الله عنه يقول إذا حدث بهذا الحديث: يا ناس، الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى بأن تحنوا. فإذا لا يخفى عليكم أنه هيدا الجذع حنينه وشوقه، مع كونه منه كان حي، هو يعني بالأصل جماد ما كان فيه روح، الله جعل فيه الحياة التي تليق به. فإذا هذا يدل أن النبي خرقت له هذه العادة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق العجماء، أي البهيمة، هذه البهيمة اللي هي لا تتكلم بكلام الناس، الله أنطقها. فقد روى الإمام أحمد هذا في المسند، والبيهقي في كتابه دلائل النبوة بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه الصحابي قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير جمل يسنى عليه، يعني كانوا عم بيحملوا عليه الماء لينقلوه من مكان إلى آخر، فلما رآه البعير جرجر أخرج صوتا البعير من حلقه، فوضع جيرانه، يعني خفض مقدم العنق، فوقف عليه، يعني وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال: بعنيه. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، يعني هدول بحصلوا معيشتهم من الأجرة التي يأخذونها للنقل عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. كانوا عم بيقللوا له الطعام ويكتروا عليه الشغل، فأمرهم بالإحسان إليه، وهذا هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن شاهين في دلائل النبوة عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، يعني أركبه خلفه على البعير، فدخل حائط رجل من الأنصار، يعني فات على بستان من بساتين المدينة لواحد من الأنصار، فإذا جمل، يعني كان في هناك جمل في البستان، فلما رأى يعني الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن، هون حن معناه بكى كالطفل، فذرفت عيناه
فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه. الذفران هذا الموضع اللي هو من الخلف، خلف الأذن، بيعرق منه الجمل سبحان الله، يعني مسح له على رقبته هون بين الأذنين. فسكن يعني سكت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ يعني باللغة العربية من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنت عم تتعبه وتجوعه. وهو حديث صحيح كما قال المحدث مرتضى الزبيدي رحمه الله، الحافظ محمد مرتضى الحسيني نسبا، الزبيدي ثم المصري موطنا، في شرح إحياء علوم الدين المسمى إتحاف السادة المتقين. ومنها من معجزاته صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم بالمشاهدة في عدة مواطن، يعني عدة مواضع حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أن خرج الماء من بين أصابعه في مشاهد عظيمة، يعني كان معه من الناس عدد كبير، وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعية المستفاد من التواتر المعنوي. يعني كل من هذه الحوادث رويت بطريق الآحاد الأفراد، لكنها كلها تشتمل على أمر مشترك، شو هو؟ إنه حصل خروج الماء، نبوع الماء بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. شو بيكون هذا الأمر؟ مشترك في كل الروايات التي يعني يعتبر تواترة من طرق كثيرة، تواترا بسموه معنوي، يعني ليس اللفظ إنما مضمون هذه الأحاديث الحوادث الكثيرة من طرق عديدة. وأمر نبوع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل لغير نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، حيث نبع يعني الماء من عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وهو أبلغ من تفجر المياه من الحجر الذي ضربه موسى. موسى عليه السلام حصلت له معجزة، شو هي؟ ضرب حجرا بعصاه لبني إسرائيل فصار يخرج من هذا الحجر الماء. كانوا بنو إسرائيل يحملون هذا الحجر معهم في السفر، فإذا احتاجوا الماء ضربه سيدنا موسى تخرج منه 12 عينا من الماء. فكان كل سبط من الأسباط، يعني هن كانوا أسباط متفرقين مثل القبائل، يعني كان كل سبط يأخذ عينا من هذه العيون، لكن هذا حجر. نعم هي معجزة لموسى، لكن خروج الماء من اللحم والدم والعصب والعظم هذا أعجب، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم والدم. فهذا خبر نبوع الماء من يده عليه الصلاة والسلام رواه جابر وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو ليلى الأنصاري وأبو رافع، وقد أخرج الشيخان من حديث أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر والتمس الوضوء. الوضوء بالفتحة يعني طلب ماء ليتوضأ به عليه الصلاة والسلام، فلم يجدوه، ما وجدوا الماء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني قليل، فوضع يده الشريفة في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا. شبئوا سيدنا أنس رضي الله عنه: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. فهذه والروايات الأخرى بتدل أحباب أن هذا تواتر. وفي رواية للبخاري رضي الله عنه قال الراوي لأنس: كم كنتم؟ يعني العدد. قال: 300. طيب
هون 300 وفي موضع آخر كانوا 1500 وهكذا. هذا كله يدل على أنه يوجب العلم القطعي. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا أنه قال: عطش الناس يوم الحديبية لم يجدوا الماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، هذه شيء وعاء يوضع فيه الماء، يتوضأ منها، فجهش الناس، يعني اجوا عند الرسول أقبلوا إليه، فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. الله أكبر، يعني مش هيك شوي، كالعيون. قال: فشربنا وتوضأنا، فقيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، يعني كانوا أقل من ذلك، لو كانوا 100,000 لكفاهم هذا الماء. قال: كنا 15%، يعني 1,500. يقول الشيخ رحمه الله: والتحقيق أن الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، يعني كان يخرج من نفس يد النبي، يعني مش مرورا بين الأصابع، من داخل اليد التي خرج منها إلى الركوة. وبه صرح النووي الحافظ في شرح مسلم، ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج، وفي رواية: ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام رد عين قتادة، هذا قتادة ابن النعمان رضي الله عنه الصحابي الجليل، بعد انقلاعها في إحدى المعارك. فقد روى البيهقي في الدلائل عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر، وبتعرفوا الإمكانيات اللي كانت بين الصحابة في بدر قليلة، وعدد الكفار كان يعني قريب 1,000 والصحابة قريب 300، ومع ذلك الله أيدهم بالنصر. فضربت عين سيدنا قتادة فسالت حدقته على وجنته على خده، فأرادوا أن يقطعوها، يعني عادة لا ينتفع منها بعد ذلك، خلاص راحت. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، يعني لا تقطعوها. فدعا به، يعني اجلبوه، فغمز حدقته براحته فشفيت عينه عليه الصلاة والسلام، فكان بعد ذلك لا يدري أي عينيه أصيبت، وصار يرى بها أحسن مما كان يرى. وفي هاتين المعجزتين، يعني نبوع الماء من اليد وإبراء عين قتادة، قال بعض المادحين شعرا من البسيط: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر، هذه معجزة، لكن في شيء أعجب: فإن في الكف معنى ليس في الحجر، هذه فيها إعجاز أكبر. إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته ودعا ومسح، فكم براحته عليه الصلاة والسلام، فكم براحته قد رد من بصري عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده. أخرج البخاري من حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، يطلع تسبيح باللغة العربية عم يسمعوا من حول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة، خرق للعادة. وهذه المعجزات الثلاث، يعني تسبيح الطعام، حنين الجذع، نبوع الماء، أعجب من إحياء الموتى الذي هو إحدى معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام، كما قال محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. قيل له: إن عيسى أعطي إحياء الموتى، فقال: فإن محمدا
صلى الله عليه وسلم حن الجزع إليه، وهذا أكبر، لأنه مثل ما حكينا الميت كان له حياة عادت له، أما الجزع لم يكن له عهد بالحنين. هيدا أعجب. قال الشيخ رضي الله عنه: ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس بالأرض، وتلاه المعراج اللي هو من بيت المقدس إلى السماوات السبع ثم إلى ما فوقها، ورجع إلى مكة في أقل من ليلة. والإسراء ثبت بنص القرآن والحديث الصحيح، وأجمع أهل الحق يعني من السلف والخلف على حصوله. فيجب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام أسرى الله به ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى، وانتبهوا، بروحه وجسده وفي اليقظة لا في المنام. وأما المعراج فقد ثبت بنص الأحاديث، وأما القرآن فلم ينص عليه نصا صريحا لا يحتمل تأويلا، يعني وردت آيات تدل على ذلك لكن ليست لفظا صريحا، مثل عرج عرج صعد به إلى السماوات، ما في هيك لفظ. ورد ما يكاد، يقول الشيخ رحمه الله، لكنه ورد فيه ما يكاد يكون نصا صريحا. لذلك قال العلماء إذا واحد أنكر من غير عناد لا يكفر، أما الإسراء من سمع بالآيات فإذا أنكرها هذا لفظ صريح يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالإسراء قد جاء فيه قوله تعالى بسورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني تنزه الله الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعبده، مع أنه عبيد الله كتار، لكن هذا فيه إظهار لشرفه عليه الصلاة والسلام. من المسجد الحرام، هذا من مكة كان في بيت أم هانئ، إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس حرره الله، الذي باركنا حوله. الله جعل البركة حوله لأنه بلاد الشام مباركة ومهبط الوحي وأكثر الأنبياء كانوا فيها. لنريه من آياتنا، هون يا أحباب منقول المعراج والإسراء، لنريه من آياتنا، يعني حتى يريه الله من عجائب مخلوقاته اللي بتدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. فهذا المسجد الحرام بناه آدم، وهذا المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة بناه آدم، واثنيناتهم منهم من بناء أمة سيدنا محمد، ومع ذلك منقول عنها مساجد. أما المعراج فقد ورد فيه قوله تعالى، هذا في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة ثانية، كان رأى عند أجياد في الأرض رشي عليه، المرة الثانية في السماوات عند سدرة المنتهى ما غشي عليه. وهذه الشجرة سدرة المنتهى أصلها في السماء السادسة وتعلو إلى ما فوق السابعة، عندها جنة المأوى. هذا فيه شبه تصريح بصعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. فإن قيل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى يحتمل أن يكون رؤية منامية، شو منقول لهم؟ قلنا لهم هذا تأويل، يعني أنتوا أولتوا رآه، أخرجتم هذا اللفظ عن ظاهره، لأنه رآه يفيد في الأصل الرؤية بالعين إلى معنى آخر اللي هو الرؤية المنامية، وما عندكم دليل، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي على ذلك، فمنع، هذا ممنوع. قال الشيخ: ولا يسوغ تأويل النص، يعني القرآني والحديثي، أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت، كما قاله الرازي رحمه الله في المحصول. لأنه يا أحبابي التأويل بلا دليل عبث، نحن نحفظ النصوص الشرعية عنه.
وليس هنا دليل على ذلك، يعني على التأويل. فالإسراء كان على البراق وهذه دابة من دواب الجنة، أما المعراج كان بواسطة المرقات، سلم شبه السلم درجاته واحدة من فضة والأخرى من ذهب. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيته، يعني أتاني جبريل عليه السلام، بالبراق وهو دابة، يعني من دواب الجنة، أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يعني من حيث الحجم، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني يضع رجله في الموضع الذي يصل إليه نظره، يعني خطواته هذه كبيرة، مد البصر، يعني مد بصره. قال صلى الله عليه وسلم: فركبته وحتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، يعني هذه كانوا لما يجوا للأنبياء للمسجد بيت المقدس كان يربط الدابة في هذا الموضع. قال: ثم دخلت المسجد، أي مسجد الأقصى، فصليت فيه ركعتين، لأنه قدمه النبي، لأنه قدمه جبريل عليه السلام إماما فصلى بالأنبياء جميعا. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. وانتبهوا، الإناء من خمر كان من خمر الجنة، يعني اللذيذ اللي هو لا يسكر لا يصدع الرأس ليس نجسا، والإناء من اللبن يعني غير الرائب. خيره جبريل بين هذا وهذا، شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فاخترت اللبن، الحليب. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، يعني اخترت يا محمد ما يوافق العهد. أي عهد؟ لما أخذ العهد على الأرواح في يوم كان يقال له يوم ألست بربكم، هذا يوم أخرج الله فيه الأرواح واستنطقها الله، وقال لهم الملك: إن الله يقول لكم ألست بربكم، كل الأرواح اعترفت. ومعنى ذلك قال العلماء: لو أخذت الخمر غوت أمتك. فالله تعالى جعل النبي يختار اللبن، وهذا رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء، إلى آخر الحديث. وفي الحديث دليل على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، يعني كما ظهر من السياق، وكانا بروحه وجسده يقظة، وهذا بدل عليه الروايات، فلم تكن رؤيا منامية، إذ لم يقل أحد إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى بيت المقدس ثم نام. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى، يعني منقول بقلبه لا بعينيه، في تلك الليلة خلق الله في قلب النبي القوة على البصر فرأى، من غير أن نقول حل في قلبه أو أن الله في مكان، رآه بلا كيف في ليلة المعراج. فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد قوي، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد ربه مرتين. وروى ابن خزيمة بإسناد قوي كمان عن ابن عباس: رأى محمد ربه. والمراد أنه رآه بقلبه، يعني أزال الله عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب المانع، وجعل لقلبه قوة الرؤية والنظر، فرأى الرسول ربه بهذه الرؤية، بدليل حديث مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رأى ربه بفؤاده مرتين، وهذا منه مستحيل عقلي. تنبيه:
قال الغزالي في إحياء علوم الدين: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. هذا كلام قاله الغزالي. فقال شيخنا رحمه الله: ومراده، مراد الغزالي، أنه لم يره بعينه، إذ لم يثبت أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: رأيته بعيني. فإذا أكرم الله نبينا عليه الصلاة والسلام بالإسراء والمعراج، ولم يكن ليصل النبي إلى مكان ينتهي وجود الله فيه. احذروا من كتاب يقال له المعراج، ينسب كذبا وزورا لسيدنا ابن عباس وهو بريء منه. قال شيخنا رحمه الله: وجه دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر الخارق الذي يظهر على يد من ادعوا النبوة مع التحدي مع عدم معارضته بالمثل، مثل ما شرحنا عن المعجزة وتعريفها، ينزل منزل قول الله تبارك وتعالى، يعني كأن الله قال. هذا منه حديث قدسي ولا قرآن، نازل منزلة قول الله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، يعني كأن الله قال: صدق عبدي موسى في كل ما يبلغ عني، صدق عبدي عيسى في كل ما يبلغ عني، صدق عبدي محمد صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يبلغ عني. لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله له هذه المعجزة، فكأن الله تعالى قال: صدق عبدي هذا الذي ادعى النبوة في دعواه، لأني أظهرت له هذه المعجزة. لأن الذي يصدق الكاذب، يعني إذا واحد قال بصدق الكذب الذي يعلم أن الكاذب يفتريه، شو بيكون؟ يكون كاذبا. لأن الذي يصدق الكاذب كاذب مثله، والله يستحيل عليه الكذب. فدل ذلك على أن الله إنما خلقه، يعني هذا الأمر الخارق المعجز، لتصديقه، يعني لتصديق من حصل على يده. إذ كل عاقل يعلم أن إحياء الموتى وقلب العصا ثعبانا وإخراج ناقة من صخرة صماء ليس بمعتاد. السبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين. قال الشيخ رحمه الله: العلم، يعني القطعي، بالمعجزات يحصل بطريقين: بالمشاهدة لمن شاهدوها، أي الطريق الأول، وببلوغ خبرها بطريق التواتر في حق من لم يشهدها. شو التواتر يا أحباب؟ انتقال الخبر عن عدد كبير شهد المعجزة بواسطة عدد كبير ينقل عنهم، وهكذا في كل طبقة حتى يصل الخبر على هذا الوصف ومن هذا الطريق إلينا. وبكل طبقة بيكون العدد بحيث لا يمكن عادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني أن يجتمعوا على الكذب، أن يتفقوا على الكذب. وذلك كعلمنا بالبلدان النائية البعيدة والحوادث التاريخية الثابتة يقينا الواقعة لمن قبلنا من الملوك والأمم. يعني نحن معرفتنا مثلا بوجود الصين واليابان وإن لم نرهما، ووجود حاتم الطائي هذا الذي عرف بالكرم وإن لم نره، وهارون الرشيد الخليفة، وسلاطين الدولة العثمانية، وملوك فرنسا وبريطانيا ونحوهم وإن كنا لم نشاهدهم، يعني لم نلتقي بهم. فالخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة. لذلك قال الشيخ: فوجب الإذعان لمن أتى بها، يعني بالمعجزة المنقولة بالتواتر، عقلا كما أنه واجب شرعا. لأنه اللي بيعرض عن ذلك هذا شو بيكون؟ يكون معاندا ومهدرا لقيمة الدليل العقلي. فنحن يا أحباب لما وصلتنا هذه المعجزات بطريق التواتر، كالإسراء والمعراج، كخروج الماء، حنين الجزع، كالقرآن الكريم اللي هو معجزة مستمرة إلى يوم الدين، هذا يفيد العلم القطعي بالشيء، ولا يلزم الإنسان أن ينكره. فرضي الله عن علماء أمتنا وجزاهم الله عنا خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. هاجم المحلل السياسي لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، ووصفه بأنه متأخر جدا ومعزول جدا، وقال أن خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة كان عسكريا وعدوانيا جدا، أشبه بخطاب الدم والعرق والدموع، تضمن إدانات في كل اتجاه وانتقادات حادة لقادة في الغرب ولإيران وقطر وحزب الله وحماس وضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مع ذلك غاب عن الخطاب الحديث عن السلام وتوسيع اتفاقية إبراهام مثلا، ولم يمنح حتى بصيصا من الأمل في كلماته، فقط النصر، ويريدون تدميرنا وليس أمامنا خيار. خطاب صاخب وخال من الرؤية. نتنياهو تحدث أمام قاعة فارغة وأمام عالم لم يعد قادرا على الإصغاء إليه، وتابع انتقاده بقوله: كان واضحا أن الخطاب تأثر كثيرا بالانتخابات الوشيكة في كياننا، وأنه وجه أساسا إلى القاعدة الشعبية في البلاد، كما كان متوقعا. حصل نتنياهو على منبر للتحدث إلى الجمهور الإسرائيلي قبل 33 يوما من الانتخابات كي يذكر الجميع بأنه يعرف كيف يلقي الخطاب ويدافع عن الإسرائيليين في العالم. وقال إن مكتب نتنياهو قد حرص على أن تكون الشرفة في القاعة مكتظة بفرقة من المشجعات اللواتي يهتفن له ويصرخن برافو، وكان منظمو الأمم المتحدة يوبخونهن مرارا وتكرارا. والحقيقة أن نتنياهو كان ينبغي أن يصل إلى الولايات المتحدة قبل ذلك، وأن يمكث هناك بضعة أيام ويعقد مؤتمرات صحفية ويقدم إحاطات، لكنه بدلا من ذلك تحدث إلى القاعدة الشعبية وإلى فرقة المشجعات في الشرفة. تظاهر عشرات الإسرائيليين واليهود في مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتزامن مع وصوله إلى المدينة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن عشرات المتظاهرين اليهود والإسرائيليين تجمعوا ورفعوا لافتة صفراء كتب عليها نتنياهو انتهى وقتك. وأضافت الصحيفة أن منظمي الاحتجاج أقاموا صناديق اقتراع افتراضية في إشارة إلى انتخابات الكنيسة الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول المقبل. وأوضحت الصحيفة أن المحتجين قالوا إن التظاهر يهدف إلى توجيه رسالة تطالب بالتغيير خلال زيارة نتنياهو القصيرة إلى نيويورك. وبالتزامن شهد محيط مقر الأمم المتحدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، فيما بدأت شرطة نيويورك تنفيذ اعتقالات وفق الصحيفة. واعتقلت الشرطة في مدينة نيويورك ما لا يقل عن 30 شخصا من بينهم ممثلون وسياسيون خلال تظاهرات حاشدة أمام مقر الأمم المتحدة احتجاجا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية. ونظمت مجموعة ما يسمى صوت اليهود من أجل السلام هذه الوقفة التي شارك فيها نحو 200 شخص ارتدوا قمصانا بيضاء تحمل شعارات ترفض الحرب وتطالب بحرية فلسطين. وقد تسبب المتظاهرون في عرقلة حركة المرور، ما دفع الشرطة لاستخدام مكبرات الصوت لإجبارهم على الإخلاء، إلا أن مجموعة منهم ظلت جالسة على الرصيف مرددة هتافات تهاجم نتنياهو قبل أن يتم تقييد أيديهم واقتيادهم إلى حافلات الشرطة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نظرة على العدو. جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب، لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.

0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روي بإسناد ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القناعة كنز لا يفنى. معنى هذا الحديث كأنها كنز لا يفنى، معناه يبقى إلى آخر الدنيا، كأنه كنز يبقى إلى آخر الدنيا. القناعة غنى القلب، القلب يرتاح بالقناعة. أما إذا كانت النفس لا تقنع بالقليل، تكون دائما في تفكير، الذي نفسه لا تقنع بالقليل من الرزق همه دائما بالمال، كيف يزيد ماله؟ هؤلاء الأغنياء كلما غنوا يطمعون بالزيادة. أما الذين غلبت عليهم القناعة وحب الآخرة، إذا كثر المال عندهم يتضايقون ولا ترتاح نفوسهم حتى يفرقوه. هذا شأن الأولياء الذين امتلأت نفوسهم قناعة وزهدا. لما تدك الأرض الكنوز تندك، والجبال أيضا تنسف، تصير كالغبار الناعم وتطير في الجو، الذي ينظر إليها من كثرتها يظنها جامدة وهي تمر مرورا سريعا. والسماوات يوم القيامة فناؤها بتشققها وتغير لونها، اليوم لونها أخضر خفيف وملساء، ما فيها خروق ولا جبال ولا وهاد، بل هي مستوية، لكن يوم القيامة تتشقق، يصير فيها شقوق، هنا شق وهنا شق وهنا شق، ولونها يصير كالجلد الأحمر، كالجلد الذي دبغ بشيء أحمر، ثم في النهاية تكون في الجنة. أما هذه الأرض بعدما ينتهي حساب الخلق عليها، ترمى في جهنم حتى تزيد الكفار وقودا. ثم الأرض لما تنشق القبور عن أصحابها يخرجون ويحشرون، ولما يخرجون كلهم من قبورهم، الله ينقلهم إلى مكان قرب الصراط في ظلمة، بقدرة الله يكونون محمولين بعد أن انفصلوا عن الأرض. الأرض تدك وتبدل غيرها، ثم يصير لونها غير هذه، لونها يصير كالفضة، ليس فيها جبال ولا وهاد ولا أشجار يستظل تحتها، والشمس تكون قريبة من رؤوس الناس، لا تستقر في مدارها الذي تكون فيه اليوم. أكثر البشر يتضايقون من حرها، من شدة حرها يتكلمون فيما بينهم، فيقولون: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا حتى نرتاح من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم، ثم آدم يحيلهم إلى نوح، ثم نوح يحيلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يحيلهم إلى موسى، ثم موسى يحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يحيلهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يكون الحساب، ثم لما يفرغ الله من حسابهم يذهب فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. بعد ذلك هذه الأرض ترمى في جهنم. وقد ورد في حديث ضعيف الإسناد أن المساجد تزف إلى الجنة كما تزف العروس. وأما روضة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي من قبره إلى منبره فهذه لا شك تكون في الجنة، هذا يقين مؤكد. وجبل أحد يكون في الجنة كذلك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات. إذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل، بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
9: ألو، وينك؟
10: بالديوان.
9: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
10: لحظة، ما معي محل كل هول.
9: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
11: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة من أن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة مرتبطة باضطراب الإمدادات جراء حرب إيران، ودعا دوله إلى النظر في إجراءات تحد من استهلاك الغاز والكهرباء استعدادا للشتاء، وفق رسالة إلى وزراء الطاقة اطلعت عليها رويترز. وقال في الرسالة: نحن نواجه أزمة أسعار مرتبطة بأزمة إمدادات. أضاف أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر استعدادا مما كان عليه في شتاء 2021 عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، لكن على الحكومات تكثيف استعداداتها للأشهر المقبلة. وحث المفوض الوزراء على النظر في اتخاذ تدابير تحافظ على ضخ الغاز إلى المخزونات أو تخفض الطلب على الغاز والكهرباء ما دامت الحاجة إليها قائمة. والرسالة دعوة للحكومات إلى بحث هذه الإجراءات أو مواصلتها، وليست إعلاناً عن خفض إلزامي جديد للاستهلاك. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 3 أيلول الجاري عدم وجود خطر فوري على إمدادات الغاز رغم انخفاض مستويات التخزين مقارنة بسنوات سابقة. وعزت تحسن قدرة التكتل على التعامل مع الاضطرابات إلى تنويع مصادره وزيادة طاقة استيراد الغاز المسال وتراجع الطلب على الغاز مع استمرار تقلب الأسعار بفعل الوضع في الشرق الأوسط. وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الدول المعنية ببلوغ مستوى تخزين يعادل 90% من طاقة منشآتها، مع مرونة تتيح تحقيق الهدف في أي وقت بين الأول من تشرين الأول والأول من كانون الأول. وتسمح القواعد بهامش مرونة إضافي إذا واجهت الدول صعوبات في ملء المخزونات لتجنب زيادة الضغط على الأسعار. وتوضح المفوضية أن اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الطبيعي المسال جعل أسعار وارداتها منه أكثر تأثراً باضطرابات السوق العالمية، حتى مع محدودية وارداتها المباشرة من الخليج. وارتفعت حصة الغاز المسال من واردات الاتحاد من 20% عام 2021 إلى 45% عام 2025، في حين تراجعت حصة الغاز الروسي من 45% إلى 12% خلال الفترة نفسها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

خبير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع ب50 متر.
3: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70 01 47 67،
3: بإدارة وفاء بشناتي. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
5: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه،

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين.

الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن

وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم.

غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الرسول عليه السلام أبيض شديد البياض وشعره أسود شديد السواد، وهو حلق حلق، شعره حلق حلق، ليس شعرا نائما هكذا ولا جعدا قططا، إنما هو شعر معتدل الخلقة معتدل الشكل، حلق حلق هكذا. وكان عليه السلام ربع القامة مربوع القامة إلى الطول، إلى الطول مربوع إلى الطول، فكان بعيد ما بين المنكبين كأن الشمس تجري في وجهه دقيق الحاجبين، ليس عريضا، حاجباه لم يكونا عريضين بل دقيق الحاجبين، شسن الكفين والقدمين، يعني كفه ممتلئة ليست صغيرة كفا نحيفة، وقدماه كذلك لم تكونا نحيفتين. وكان يتخذ الشعر أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا في النسك الحج أو العمرة، الحج أو العمرة كان يحلق بالموسى، أما في غير ذلك كان إذا طال إلى هنا يرده إلى الأذن ثم يطول ثم يرده وهكذا. فالذي يراه بتلك الصفة في المنام فهو مضمون له أن يموت على الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، وأن يراه قبل ما تخرج روحه من جسده يراه بالعين، يراه بعينه. أما من لم يره بتلك الصفة العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو كالذي رآه بصفته الأصلية، وقال بعضهم لا ليس مثل ذلك، فمن رآه بتلك الصفة في المنام فقد ثبت حقا ويقينا أنه رآه عليه السلام. والله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان أن يتزيى بصفة رسول الله، أي بصورته الخلقية لا يستطيع الشيطان. أما بالنسبة لغير الرسول فالشيطان يستطيع أن يتمثل بزي غيره في المنام وفي اليقظة، في اليقظة قد يأتي الشيطان ويقول له أنا رسول الله، لكن لا يأتي بهذه الصفة المذكورة في كتب الحديث لرسول الله. أما في اليقظة بعض الناس لبس عليهم الشيطان لأنهم لا يعرفون شكل خلقته، لا يعرفون التي هي ذكر في كتب الحديث. رجل في بيروت في هذا العصر موجود قال أنا رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا، قلت له كيف شعره؟ قال أبيض، في أول كلمة سقط. هو ما طلع له من الشيب إلا 20 شعرة في الرأس والوجه، إلا 20 شعرة، الذي لم يشب منه إلا 20 شعرة في رأسه ووجهه يقال له أبيض الرأس، فبان كذبه. الله يهديه، الله يهديه.

القرآن الكريم نزل باللغة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحبوا العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
2: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. معنى الحديث أن الدنيا، أي هذه الحياة الدنيا، عاقبتها غير محمودة إلا هؤلاء الأربعة: ذكر الله أي طاعة الله، وما والاه أي ما يساعد على طاعة الله أي كالمال الحلال، وعالما ومتعلما أي العالم بعلم الدين ومتعلمه. ما سوى هؤلاء الأربعة ليس له عاقبة محمودة من هذه الحياة الدنيا، لأن ما سوى هؤلاء الأربعة غرور، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أهم علم الدين، أي أحبه إلى الله تعالى وأنفعه في الآخرة، علم العقيدة الذي يعرف به الخالق كما يجب. فهذا، أي العلم بالله، هو الفقه الأكبر. أما علم الأحكام فهو الفقه الأصغر، وذلك لأنه لا تصح عبادة المعبود إلا بعد معرفته، ولا تصح معرفة الله إلا على طريقة التنزيه، وهي معنى هذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية فيها التنزيه الكلي، فهذه الآية لفظها وجيز ومعناها واسع، لأنها أبلغ من قول الله ليس مثله البشر، ومن قول الله ليس مثله الملائكة، ومن قول الله ليس مثله النور، لأن كلمة شيء تشمل كل ما سوى الله من الأجسام اللطيفة كالنور، والأجسام الكثيفة كالإنسان والشمس والقمر والنجم، وتشمل الحركة والسكون واللون والانفعال والتغير وكل صفات الحجم وكل الأعراض، أي صفات الحجم. صفات الحجم الكثيف وصفات الحجم اللطيف يسمى عرضا، فهذه الآية تنزه الله تعالى عن ذلك. فمن نزه الله تعالى عن كونه جسما لطيفا أو جسما كثيفا، وعن صفات الحجم كلها كالتحيز في جهة ومكان، واعتقد أنه موجود مع تنزهه عن هذا كله، فقد عرف الله. والمكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم. الحجم اللطيف والحجم الكثيف يشغل الفراغ، فهذا الفراغ الذي يشغله هو المكان. ليس المكان الحجم الصلب الذي يمس بالحجم فقط، نحن الآن نماس ما تحتنا، هذا المكان الصلب، هذا مكاننا، والفراغ الذي يحوينا مكان لنا. فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون متحيزا بمماسة شيء صلب كالعرش، وعن التحيز في الفراغ من غير مماسة شيء. الشمس والقمر والنجوم مكانهن الفراغ الذي يشغلنا، فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في الفراغ من دون مماسة شيء صلب، ومنزه من أن يكون متحيزا في الفراغ مع مماسة شيء كالعرش، وذلك لأن الحجم هو الذي يتحيز، والله ليس حجما، فلا يجوز عليه التحيز في مكان واحد كالعرش ولا في جميع الأماكن. فمن عرف الله تعالى على هذا الوجه فقد عرف الله، فمن أفرده بالعبادة أي غاية التذلل فهو الذي عرف الله وعبده، ومن لم يكن كذلك لم يعرف الله، ولا يقال أنه يعبد الله. كل من يعتقد أن الله تعالى متحيز على العرش مماسا قاعدا عليه، أو واقفا في الفراغ فوق العرش من غير مماسة للعرش، غير عارف بالله، فهو جاهل بالله ولا يعبد الله، إنما يعبد شيئا تخيله في الفراغ أو متحيزا على العرش، وهذا معنى الآية ليس كمثله شيء. ثم بعد هذا، كل آية قرآنية أو حديث نبوي ظاهره يوهم أن الله حجم، وأن له أعضاء، وأن له حركة أو سكونا، أو غير ذلك من صفات الحجم، لا يجوز اعتقاده على ظاهره، بل يقال إن تلك الآيات وتلك الأحاديث لها معاني غير هذه المعاني الظاهرة. فمن سلك هذا المسلك آمن بآية ليس كمثله شيء وبتلك الآيات والأحاديث، وسلم من الوقوع في التناقض، وهذا مذهب أهل السنة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. فإن قال قائل: كيف تقولون الله موجود لا هو حجم كبير ولا هو حجم صغير، والموجود لا بد أن يكون له حجم كبير أو صغير؟ يقال له: أنت تقيس الخالق على المخلوق، كيف يكون الخالق حجما ويخلق الحجم؟ الحجم لا يخلق الحجم، الله تعالى هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل وما هو أصغر منها، وهو خلق ما هو فوق ذلك من الحجم. فلو كان حجما كبيرا أو صغيرا ما استطاع أن يخلق شيئا من الحجم. هذا هو الحكم العقلي، وما أنت تقوله هو حكم الوهم، أنت تتبع حكم الوهم. وهم الإنسان إذا تخيل يتخيل أن الله حجم كبير كالعرش أو أكبر منه أو دون ذلك، كما يتوهم بعض الكفار أن الله بصورة إنسان. هؤلاء تبعوا الوهم ما تبعوا العقل. يقال له: فلو كان الله حجما فوق العرش له أعضاء لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها، لأن الشمس حجم كبير، جميل الشكل، كثيرة النفع، تنفع البشر والشجر والنبات، فلو كان يجوز أن يكون الله حجما لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها. لكن لا يصح أن تكون الشمس إلها لأنها حجم، لها شكل مخصوص ولون مخصوص، تحتاج لمن أوجدها على هذا الحجم بدل حجم أصغر من هذا أو أكبر من هذا على وصف غير هذا، وهي لا تصلح أن تكون إلها. وهكذا الحجم كله، كل حجم مخلوق، العرش وحبة الخردل كلاهما محتاج لمن أوجده على هذا الحجم. فإذن الله ليس حجما، موجود ليس حجما، وهذا الذي يجب اعتقاده، وإن كان وهم الإنسان لا يتصور موجودا ليس حجما بالمرة. لا هو حجم كثيف كالإنسان، ولا هو حجم لطيف كالنور، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة. بعد هذا، وبعد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، أهم أمور الدين معرفة أن كل ما يحصل ويدخل في الوجود من حجم أو حركة أو سكون أو انفعال، لذة وألم، فهم وذكاء، وبلادة وتفكير، والخاطر، كل هذا الله الذي يخلقه. وأما الإنسان لا يخلق شيئا من حركاته وسكناته، ولا من الإدراك والفهم والمعرفة والعلم والنظر والنطق، كل ذلك الله يخلقه في الإنسان. الإنسان لا يخلق شيئا، إنما يفعل. الإنسان يفعل، والله يخلق الإنسان وأفعاله. هو الذي يخلق النظر، هو الذي يخلق النطق، إن كان بخير أو بشر هو يخلقه. هذه المسألة الثانية هي أهم علوم التوحيد بعد معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس من أهل هذا العصر خرجوا من هذا الاعتقاد الذي هو الحق الذي جاء به القرآن إلى عقيدة فاسدة، هي أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية. هذا الزمن الذي نحن فيه هو الزمان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. اليوم فسد كثير من الأمة. بعض المراكز التي كانت مركز علم الدين اليوم يطلع منها أعداء الدين. فمن تمسك في هذا الزمن بسنة الرسول، أي عقيدة الرسول، شريعة الرسول، لو مات على فراشه فهو شهيد عند الله. انظروا ما أكثر من يخالف الحق فنرد عليه في هذا البلد وفي غير هذا البلد، وهذا تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم، كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية، إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه، كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته، كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف على النويرة؟
4: أكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، تأكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: أها
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب دايما حدك.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أدِّ فريضتك

0: ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، أي التي تدل على الكمال. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يغيرون في أسماء الله. فكل اسم لا يدل على الكمال لا يكون اسما لله عز وجل. وقد روى الترمذي في جامعه والإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، أي على فمه، ولا يقول آه آه فإن الشيطان يضحك منه. هذا الحديث صحيح، وقد قال فيه الترمذي إنه حسن. والحديث الحسن والصحيح أخوان. وهذا الحديث فيه دلالة على أن آه ليس من أسماء الله، وكذلك ياهو ليس من أسماء الله. وهذا الحديث فيه أنه يسن لمن تثاءب أن يضع يده على فيه، وإن وضع يده اليسرى كان أحسن. فإن قيل الدليل على أن آه من أسماء الله قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، فالجواب أن الأواه معناه الرحيم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام شديد الرحمة لعباد الله، وليس معناه أنه كان يقول آه، لكن بعض المحرفين الذين يجهلون لغة العربي قالوا الأواه معناه قول آه آه، وهذا جهل منهم بلغة العرب. القرآن الكريم إذا ترك فيه شيء من صفات الحروف كالغنة في موضعها والترقيق في موضعه والتفخيم في موضعه مع المحافظة على مخارج الحروف، فإن هذا يمنع الثواب في قراءة القرآن. وأما مع تغيير الحروف ففيه معصية. اسم الله يقرأ كما جاء في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللام المشددة والألف التي تطلع باللفظ ثم الهاء. من ترك واحدا من هذه الحروف فقد أثم، أي وقع في المعصية. هذا في الذكر وفي قراءة القرآن من فعله فعليه ذنب، فالذي يعتبر آه اسما لله فذنبه كبير. وقد سئل الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر قبل نحو 70 سنة عن هؤلاء الذين يذكرون بآه، فقال حضور مجالسهم حرام. وأما من قال آه لترويح نفسه وليس بقصد الذكر فيجوز، وأما إن قصد الذكر بذلك فذنبه عظيم. وأما حديث إن آه من أسماء الله فهو مكذوب على رسول الله، ومن نسبه إلى رسول الله فهو ملعون. وكذلك حديث دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله فإنه مكذوب على رسول الله أيضا. فإن أكثر من يدعي الطريقة اليوم جهال منحرفون ليسوا بشيء، واستشهادهم بهذه الآية إن إبراهيم لأواه حليم على أن آه من أسماء الله يدل على شدة جهلهم. الله تعالى وصف إبراهيم في هذه الآية بالرحمة والحلم، فهي مدح لإبراهيم عليه السلام. وأما آه ليس فيها مدح، بل المريض يقول آه، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأنين يفسد الصلاة، وآه من ألفاظ الأنين. لكن المالكية قالوا من قال في الصلاة آه فإن كان من خشية الله أو خوف النار أو خوف العذاب لا تبطل الصلاة وإلا أبطلت. وأما في المذاهب الثلاثة الأخرى تبطل الصلاة ولو قالها بسبب ذلك. فإن قال بعض هؤلاء المحرفين لاسم الله اليوم حصلت لنا تجليات، أي نزلت رحمات وبركات، يقال لهم هذا ليس تجليات، بل هذا الشيطان له فيه حظ، حيث أوهمكم أن هذا فيه عبادة الله. وأما ما يحصل لهم من الفرح النفساني فهذا فرح الهوى وليس من محبة الله، إنما الشيطان يوهمهم أن هذا شيء عظيم عند الله. الشخص المريض يقول آه، والمظلوم يقول آه. وقد قال بعض المداحين آه مما جنيت إن كان يغني، ألف من عظيم ذنب وهاء معناه آه ماذا تفيدني من ذنوب، معناه أنا كثير الذنوب. آه وهاه كلاهما مذموم عند التثاؤب. أما المريض إن قال ذلك فلا يلام. ففي الحديث رواية إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه أو هاه. ثم مما يدل على أن آه ليس من أسماء الله أنه لا تثبت بها اليمين، وكذا لا تثبت اليمين بقول والله بدون هاء، بل من قال ذلك عليه معصية لأنه حرف اسم الله، حذف حرفين من اسم الله، حرف يأتي باللفظ بين اللام والهاء ثم الهاء. أما إن قال والله بكسر الهاء أو والله بتسكين الهاء ثبتت اليمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله المتفضل المنعم الذي أنعم علينا ببعثة النبي المعلم سيدنا محمد، صل عليه يا رب وسلم وبعد. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في إظهار اسم نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. وقال إخبارا عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام عندما بشر بالنبي الأعظم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهنا إشارة إلى أحد أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وأشهرها محمد، وقد تكرر في القرآن الكريم. وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام: وقيل سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل، ومعناه أحمد الحامدين. وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم، أي أكثرهم حمدا أو أعظمهم في صفة الحمد. أما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضا، وهو بمعنى محمود، وفيه معنى المبالغة، وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. وتسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة، وتسميته محمد وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بصورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر. وسميت أمته الحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرة، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري. يقول ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث الشريف: والذي يظهر أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن له خمسة أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد قبله، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب، وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر من محى من جميع البلاد، وقيل إنه محمول على الأغلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس على عقبي. ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، كما جاء في الحديث الآخر: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب، أي الذي ليس بعده نبي. ومما وقع من أسمائه عليه الصلاة والسلام في القرآن بالاتفاق: الشاهد، المبشر، النذير المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير. وفيه أيضا المذكر، والنعمة والرحمة، والهادي والرشيد، والأمين والمزمل والمدثر.
ومن أسمائه المشهورة المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق. وقيل الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في الحديث الشريف أنها أشهر من غيرها وموجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 058.

احملوني إلى الرسول وروحوا، ودعوني في رحابه أستريحوا. أنا من شفه الغرام المعنى، وكواه الهيام والتبريح. يا حبيبي قد ذاب قلبي اشتياقا، فأنا الصب في هواكم جريح. هل إلى زورة فأطفي غليلي، أو إلى نظرة فتشفى الجروح؟

0: غاديا نحو الحبيب عساك، تقرى السلام إذا وصلت هناك، وقل السلام عليك يا خير الورى من مادح طول المدى يهواك.
1: إذا جئت المدينة بعد

0: الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان، سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: ألو، وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. وصلنا إلى كلام شيخنا رحمات الله عليه الشيخ عبد الله في كتابه الصراط المستقيم إلى قوله: من المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما بينا يا أحبابي إن الشافعي رضي الله عنه قال: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فلذلك مهم تعلم معجزات الأنبياء ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عدم تأثير النار العظيمة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا النمرود الجبار الذي ادعى الألوهية في زمن سيدنا إبراهيم رمى إبراهيم في نار عظيمة، رموه بالمنجنيق فلم تحرقه النار، لا هو ولا ثيابه إلا الحبل اللي كانوا ربطوه فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا خرق للعادة حيث لم تحرقه ولا ثيابه. ومنها انقلاب عصا موسى عليه الصلاة والسلام ثعبانا حقيقيا كبيرا عظيم الحجم، ثم عودها إلى حالتها بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون، جمعهم فرعون لمعارضة سيدنا موسى. فلما ألقوا سحر العيون، هذا يسمى سحر العيون والعياذ بالله، لا شك كل أنواع السحر حرام، وهذا كان لتحدي نبي الله، ومع ذلك الله تعالى أكرم موسى فألقى العصا التي كانت بيده فانقلبت حية حقيقية وابتلعت كل الحبال والعصي التي رموها. ويقول العلماء إن هذه الحبال والعصي كانت بالأطنان، أكلتها كلها وابتلعتها هذه الحية، فعرف هؤلاء السحرة أن هذا ليس من قبيل السحر، فآمنوا بسيدنا موسى عليه السلام ودخلوا في الإسلام. فآمنوا بالله وكفروا بفرعون واعترفوا لموسى عليه الصلاة والسلام بأنه صادق فيما جاء به. ومنها ما ظهر للمسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من إحياء الموتى، فالله تبارك وتعالى أكرم نبيه عيسى حين اشتهر قومه بالطب، أكرمه بهذه المعجزة، كما حصل أن رجلا من بني إسرائيل كان محمولا على النعش يذهبون به لدفنه، فدعا المسيح ربه تبارك وتعالى أن يحييه، فأحيى الله تعالى هذا الرجل. وحصل هذا في عدة مشاهد ومواقع، حصل لعدة أشخاص، هذا خرق للعادة، وذلك أيضا لا يستطاع معارضته بالمثل. فلم تستطع اليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه عليه الصلاة والسلام وحريصين على الافتراء عليه أن يعارضوه بالمثل. وقد أتى أيضا بعجيبة أخرى سيدنا عيسى، وهي إبراء الأكمه. هذا الأكمه هو الذي ولد أعمى، فمسح عليه سيدنا عيسى عليه السلام فتعافى هذا الأعمى، هذا الأكمه، بإذن الله تبارك وتعالى. فلم يستطع أحد من أهل عصره معارضته بالمثل، مع توفر الطب في ذلك العصر واشتهار أهله بذلك، فذلك دليل على صدقه في كل ما يخبر به من وجوب عبادة الخالق وحده، لأن كل الأنبياء كانوا على هذا يدعون لعبادة الله الواحد القهار من غير إشراك به، ووجوب متابعته في الأعمال التي يأمرهم بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزة كما ذكرنا. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم يقول شيخنا رحمه الله:
وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمن معجزاته صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء وسلم حنين الجذع. هذا خبر متواتر تناقله عدد كبير، هذا يوجب العلم القطعي بمضمونه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستند حين يخطب إلى جذع نخل مقطوع يابس في مسجده في المدينة المنورة قبل أن يعمل له المنبر. ثم قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو عملنا لك منبرا، فقال: افعلوا إن شئتم. فلما عمل له المنبر وصعد عليه صلى الله عليه وسلم فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر فحن الجذع. شو يعني حن الجذع؟ بكى كبكاء الطفل الصغير شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحباب، فنحن المطلوب كمان أن نحن لرسول الله وأن نعلم أولادنا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى سمع حنينه كل من في المسجد. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فالتزمه، أي ضمه واعتنقه. شو قال العلماء؟ فصار يخف بكاؤه شيئا فشيئا كالطفل الصغير. يعني لما تهدئه للطفل الصغير من البكاء كيف بصير هيك يخف البكاء شيئا فشيئا؟ هكذا حصل، فسكت. لذلك كان الحسن رضي الله عنه يقول إذا حدث بهذا الحديث: يا ناس، الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى بأن تحنوا. فإذا لا يخفى عليكم أنه هيدا الجزع حنينه وشوقه، مع كونه منه كان حي، هو يعني بالأصل جماد ما كان فيه روح، الله جعل فيه الحياة التي تليق به. فإذا هذا يدل أن النبي خرقت له هذه العادة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق العجماء، أي البهيمة، هذه البهيمة اللي هي لا تتكلم بكلام الناس، الله أنطقها. فقد روى الإمام أحمد هذا في المسند، والبيهقي في كتابه دلائل النبوة بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه الصحابي قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير جمل يسنى عليه، يعني كانوا عم بحملوا عليه الماء لينقلوه من مكان إلى آخر، فلما رآه البعير جرجر أخرج صوتا البعير من حلقه، فوضع جيرانه يعني خفض مقدم العنق، فوقف عليه يعني وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال: بعنيه. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، يعني هيدول بيحصلوا معيشتهم من الأجرة التي يأخذونها للنقل عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. كانوا عم بيقللوا له الطعام ويكتروا عليه الشغل، فأمرهم بالإحسان إليه، وهذا هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن شاهين في دلائل النبوة عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، يعني أركبه خلفه على البعير، فدخل حائط رجل من الأنصار، يعني فات على بستان من بساتين المدينة لواحد من الأنصار، فإذا جمل، يعني كان في هناك جمل في البستان، فلما رأى يعني الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن، هون حن معناه بكى كالطفل، فذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم
فمسح ظفراه. الظفران هذا الموضع اللي هو من الخلف، خلف الأذن، بيعرق منه الجمل سبحان الله، يعني مسح له على رقبته هون بين الأذنين. فسكن يعني سكت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ يعني باللغة العربية من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنت عم تتعبه وتجوعه. وهو حديث صحيح كما قال المحدث مرتضى الزبيدي رحمه الله الحافظ محمد مرتضى الحسيني نسبا الزبيدي ثم المصري موطنا في شرح إحياء علوم الدين المسمى إتحاف السادة المتقين. ومنها من معجزاته صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم بالمشاهدة في عدة مواطن، يعني عدة مواضع حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أن خرج الماء من بين أصابعه في مشاهد عظيمة، يعني كان معه من الناس عدد كبير، وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعية المستفاد من التواتر المعنوي. يعني كل من هذه الحوادث رويت بطريق الآحاد الأفراد، لكنها كلها تشتمل على أمر مشترك. شو هو؟ إنه حصل خروج الماء، نبوع الماء بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. شو بيكون هذا الأمر؟ مشترك في كل الروايات التي يعني يعتبر تواترة من طرق كثيرة، تواترا بسموه معنوي، يعني ليس اللفظ إنما مضمون هذه الأحاديث الحوادث الكثيرة من طرق عديدة. وأمر نبوع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل لغير نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، حيث نبع يعني الماء من عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وهو أبلغ من تفجر المياه من الحجر الذي ضربه موسى. موسى عليه السلام حصلت له معجزة، شو هي؟ ضرب حجرا بعصاه لبني إسرائيل فصار يخرج من هذا الحجر الماء. كانوا بنو إسرائيل يحملون هذا الحجر معهم في السفر، فإذا احتاجوا الماء ضربه سيدنا موسى تخرج منه 12 عينا من الماء. فكان كل سبط من الأسباط، يعني هن كانوا أسباط متفرقين مثل القبائل، يعني كان كل سبط يأخذ عينا من هذه العيون. لكن هذا حجر، نعم هي معجزة لموسى، لكن خروج الماء من اللحم والدم والعصب والعظم هذا أعجب، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم والدم. فهذا خبر نبوع الماء من يده عليه الصلاة والسلام رواه جابر وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو ليلى الأنصاري وأبو رافع، وقد أخرج الشيخان من حديث أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر والتمس الوضوء. الوضوء بالفتحة يعني طلب ماء ليتوضأ به عليه الصلاة والسلام، فلم يجدوه، ما وجدوا الماء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني قليل، فوضع يده الشريفة في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا. شبئوا سيدنا أنس رضي الله عنه: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. فهذه والروايات الأخرى بتدل أحباب أن هذا تواتر. وفي رواية للبخاري رضي الله عنه قال الراوي لأنس: كم كنتم؟ يعني العدد. قال: 300. طيب هون 300، وفي موضع آخر كانوا 1500، وهكذا
هذا كله يدل على أنه يوجب العلم القطعي. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا أنه قال: عطش الناس يوم الحديبية لم يجدوا الماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، هذه شيء وعاء يوضع فيه الماء، يتوضأ منها فجهش الناس، يعني اجوا عند الرسول أقبلوا إليه، فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. الله أكبر، يعني مش هيك شوي، كالعيون. قال: فشربنا وتوضأنا، فقيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، يعني كانوا أقل من ذلك، لو كانوا 100,000 لكفاهم هذا الماء. قال: كنا 15,000، يعني 1,500. يقول الشيخ رحمه الله: والتحقيق أن الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، يعني كان يخرج من نفس يد النبي، يعني مش مرورا بين الأصابع، من داخل اليد التي خرج منها إلى الركوة. وبه صرح النووي الحافظ في شرح مسلم، ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج، وفي رواية: ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام رد عين قتادة، هذا قتادة ابن النعمان رضي الله عنه الصحابي الجليل، بعد انقلاعها في إحدى المعارك. فقد روى البيهقي في الدلائل عن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر، وبتعرفوا الإمكانيات اللي كانت بين الصحابة في بدر قليلة، وعدد الكفار كان يعني قريب 1,000 والصحابة قريب 300، ومع ذلك الله أيدهم بالنصر. فضربت عين سيدنا قتادة فسالت حدقته على وجنته على خده، فأرادوا أن يقطعوها، يعني عادة لا ينتفع منها بعد ذلك، خلص راحت. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، يعني لا تقطعوها. فدعا به، يعني اجلبوه، فغمز حدقته براحته فشفيت عينه عليه الصلاة والسلام، فكان بعد ذلك لا يدري أي عينيه أصيبت، وصار يرى بها أحسن مما كان يرى. وفي هاتين المعجزتين، يعني نبوع الماء من اليد وإبراء عين قتادة، قال بعض المادحين شعرا من البسيط: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر، هذه معجزة، لكن في شيء أعجب: فإن في الكف معنى ليس في الحجر، هذه فيها إعجاز أكبر. إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته، ودعا ومسح، فكم براحته عليه الصلاة والسلام، فكم براحته قد رد من بصري عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده. أخرج البخاري من حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، يطلع تسبيح باللغة العربية عم يسمعوه من حول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة، خرق للعادة. وهذه المعجزات الثلاث، يعني تسبيح الطعام، حنين الجذع، نبوع الماء، أعجب من إحياء الموتى الذي هو إحدى معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام، كما قال محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. قيل له: إن عيسى أعطي إحياء الموتى، فقال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم حن الجزع إليه، وهذا أكبر.
لأنه مثل ما حكينا الميت كان له حياة عادت له، أما الجذع لم يكن له عهد بالحنين. هيدا أعجب. قال الشيخ رضي الله عنه: ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس بالأرض، وتلاه المعراج اللي هو من بيت المقدس إلى السماوات السبع ثم إلى ما فوقها، ورجع إلى مكة في أقل من ليلة. والإسراء ثبت بنص القرآن والحديث الصحيح، وأجمع أهل الحق يعني من السلف والخلف على حصوله. فيجب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام أسرى الله به ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى، وانتبهوا، بروحه وجسده وفي اليقظة لا في المنام. وأما المعراج فقد ثبت بنص الأحاديث، وأما القرآن فلم ينص عليه نصا صريحا لا يحتمل تأويلا، يعني وردت آيات تدل على ذلك لكن ليست لفظا صريحا، مثل عرج عرج صعد به إلى السماوات، ما في هيك لفظ. ورد ما يكاد، يقول الشيخ رحمه الله، لكنه ورد فيه ما يكاد يكون نصا صريحا. لذلك قال العلماء إذا واحد أنكر من غير عناد لا يكفر، أما الإسراء من سمع بالآيات فإذا أنكرها هذا لفظ صريح يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالإسراء قد جاء فيه قوله تعالى بسورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني تنزه الله الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعبده مع أنه عبيد الله كتار، لكن هذا فيه إظهار لشرفه عليه الصلاة والسلام. من المسجد الحرام، هذا من مكة كان في بيت أم هاني، إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس حرره الله، الذي باركنا حوله. الله جعل البركة حوله لأنه بلاد الشام مباركة ومهبط الوحي وأكثر الأنبياء كانوا فيها. لنريه من آياتنا، هون يا أحباب منقول المعراج والإسراء، لنريه من آياتنا يعني حتى يريه الله من عجائب مخلوقاته اللي بتدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. فهذا المسجد الحرام بناه آدم، وهذا المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة بناه آدم، واثنيناتهم منهم من بناء أمة سيدنا محمد، ومع ذلك منقول عنها مساجد. أما المعراج فقد ورد فيه قوله تعالى، هذا في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة ثانية، كان رأى عند أجياد في الأرض غشي عليه، المرة الثانية في السماوات عند سدرة المنتهى ما غشي عليه. وهذه الشجرة سدرة المنتهى أصلها في السماء السادسة وتعلو إلى ما فوق السابعة، عندها جنة المأوى. هذا فيه شبه تصريح بصعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. فإن قيل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى يحتمل أن يكون رؤية منامية، شو منقول لهم؟ قلنا لهم هذا تأويل، يعني أنتوا أولتوا رآه، أخرجتم هذا اللفظ عن ظاهره، لأن رآه يفيد في الأصل الرؤية بالعين إلى معنى آخر اللي هو الرؤية المنامية، وما عندكم دليل، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي على ذلك، فمنع، هذا ممنوع. قال الشيخ: ولا يسوغ تأويل النص يعني القرآني والحديثي، أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت، كما قاله الرازي رحمه الله في المحصول. لأنه يا أحبابي التأويل بلا دليل عبث، نحن بنحفظ النصوص الشرعية عنه، وليس هنا دليل على ذلك يعني على التأويل. فالإسراء كان على البراق
وهيدي دابة من دواب الجنة. أما المعراج كان بواسطة المرقاة، سلم شبه السلم، درجاته واحدة من فضة والأخرى من ذهب. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيته، يعني أتاني جبريل عليه السلام، بالبراق وهو دابة، يعني من دواب الجنة، أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يعني من حيث الحجم، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني يضع رجله في الموضع الذي يصل إليه نظره، يعني خطواته هذه كبيرة، مد البصر، يعني مد بصره. قال صلى الله عليه وسلم: فركبته وحتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، يعني هذه كانوا لما يجوا للأنبياء للمسجد بيت المقدس كان يربط الدابة في هذا الموضع. قال: ثم دخلت المسجد، أي مسجد الأقصى، فصليت فيه ركعتين، لأنه قدمه النبي، لأنه قدمه جبريل عليه السلام إماما فصلى بالأنبياء جميعا. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. وانتبهوا، الإناء من خمر كان من خمر الجنة، يعني اللذيذ اللي هو لا يسكر، لا يصدع الرأس، ليس نجسا. والإناء من اللبن يعني غير الرائب. خيره جبريل بين هذا وهذا، شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فاخترت اللبن، الحليب. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، يعني اخترت يا محمد ما يوافق العهد. أي عهد؟ لما أخذ العهد على الأرواح في يوم كان يقال له يوم ألست بربكم، هذا يوم أخرج الله فيه الأرواح واستنطقها الله، وقال لهم الملك: إن الله يقول لكم ألست بربكم، كل الأرواح اعترفت. ومعنى ذلك قال العلماء: لو أخذت الخمر غوت أمتك. فالله تعالى جعل النبي يختار اللبن، وهذا رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء، إلى آخر الحديث. وفي الحديث دليل على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، يعني كما ظهر من السياق، وكانا بروحه وجسده يقظة، وهذا بدل عليه الروايات، فلم تكن رؤيا منامية، إذ لم يقل أحد إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى بيت المقدس ثم نام. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى، يعني منقول بقلبه لا بعينيه، في تلك الليلة خلق الله في قلب النبي القوة على البصر فرأى، من غير أن نقول حل في قلبه أو أن الله في مكان، رآه بلا كيف في ليلة المعراج. فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد قوي، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد ربه مرتين. وروى ابن خزيمة بإسناد قوي كمان عن ابن عباس: رأى محمد ربه. والمراد أنه رآه بقلبه، يعني أزال الله عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب المانع، وجعل لقلبه قوة الرؤية والنظر، فرأى الرسول ربه بهذه الرؤية، بدليل حديث مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رأى ربه بفؤاده مرتين، وهذا منه مستحيل عقلي. تنبيه: قال الغزالي في إحياء علوم الدين: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يرى ربه ليلة المعراج. هذا كلام قاله الغزالي. فقال شيخنا رحمه الله: ومراده، مراد الغزالي، أنه لم يره بعينه، إذ لم يثبت أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: رأيته بعيني. فإذا أكرم الله نبينا عليه الصلاة والسلام بالإسراء والمعراج، ولم يكن ليصل النبي إلى مكان ينتهي وجود الله فيه. احذروا من كتاب يقال له المعراج، ينسب كذبا وزورا لسيدنا ابن عباس وهو بريء منه. قال شيخنا رحمه الله: وجه دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الخارق الذي يظهر على يد من ادعوا النبوة مع التحدي مع عدم معارضته بالمثل، مثل ما شرحنا عن المعجزة وتعريفها، ينزل منزل قول الله تبارك وتعالى، يعني كأن الله قال، هذا منه حديث قدسي ولا قرآن، نازل منزلة قول الله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، يعني كأن الله قال: صدق عبدي موسى في كل ما يبلغ عني، صدق عبدي عيسى في كل ما يبلغ عني، صدق عبدي محمد صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يبلغ عني. لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله له هذه المعجزة، فكأن الله تعالى قال: صدق عبدي هذا الذي ادعى النبوة في دعواه، لأني أظهرت له هذه المعجزة. لأن الذي يصدق الكاذب، يعني إذا واحد قال بصدق الكذب الذي يعلم أن الكاذب يفتريه، شو بيكون؟ يكون كاذبا. لأن الذي يصدق الكاذب كاذب مثله، والله يستحيل عليه الكذب، فدل ذلك على أن الله إنما خلقه، يعني هذا الأمر الخارق المعجز، لتصديقه، يعني لتصديق من حصل على يده. إذ كل عاقل يعلم أن إحياء الموتى وقلب العصا ثعبانا وإخراج ناقة من صخرة صماء ليس بمعتاد. السبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين. قال الشيخ رحمه الله: العلم، يعني القطعي، بالمعجزات يحصل بطريقين: بالمشاهدة لمن شاهدوها، أي الطريق الأول، وببلوغ خبرها بطريق التواتر في حق من لم يشهدها. شو التواتر يا أحباب؟ انتقال الخبر عن عدد كبير شهد المعجزة بواسطة عدد كبير ينقل عنهم، وهكذا في كل طبقة حتى يصل الخبر على هذا الوصف ومن هذا الطريق إلينا. وبكل طبقة بيكون العدد بحيث لا يمكن عادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني أن يجتمعوا على الكذب، أن يتفقوا على الكذب. وذلك كعلمنا بالبلدان النائية البعيدة والحوادث التاريخية الثابتة يقينا الواقعة لمن قبلنا من الملوك والأمم. يعني نحن معرفتنا مثلا بوجود الصين واليابان وإن لم نرهما، ووجود حاتم الطائي هذا الذي عرف بالكرم وإن لم نره، وهارون الرشيد الخليفة، وسلاطين الدولة العثمانية، وملوك فرنسا وبريطانيا ونحوهم، وإن كنا لم نشاهدهم، يعني لم نلتقي بهم. فالخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة. لذلك قال الشيخ: فوجب الإذعان لمن أتى بها، يعني بالمعجزة المنقولة بالتواتر، عقلا كما أنه واجب شرعا، لأنه اللي بيعرض عن ذلك هذا شو بيكون؟ يكون معاندا ومهدرا لقيمة الدليل العقلي. فنحن يا أحباب لما وصلتنا هذه المعجزات بطريق التواتر كالإسراء والمعراج، كخروج الماء حنين الجذع، كالقرآن الكريم اللي هو معجزة مستمرة إلى يوم الدين، هذا يفيد العلم القطعي بالشيء ولا يلزم الإنسان أن ينكره. فرضي الله عن علماء أمتنا وجزاهم الله عنا خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول: يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،

إذاعة المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: تعودنا عليها نسمعها.
0: معكم الدكتورة سارة دباغ، مثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، ولكن قبل بدي أذكركم أنكم عم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز FM وعبر أبليكيشن

0: وتشنيدها المعرفة. لنبلش بأول فقرة اللي تعودتوا عليها اللي هي سؤال وجواب، وإجمالا نحن هيك عم نقلكن إياها تكون ريليتد للموضوع اللي حنحكي فيه اليوم. وسؤالنا هو: هل انقطاع التنفس الانسدادي خلال النوم بيأثر على صحة الفم والأسنان؟ نعم بيأثر، لأن من أهم التأثيرات اللي ممكن نلاقيها عند الشخص هو الكز أو صرير الأسنان. فإذا بيكون عنده هيدا الحالة كتير من الأوقات منلاقيهم بيكزوا كتير على أسنانهم. تاني شيء جفاف الفم بسبب أنه بيصير وبيتنفس من تمون، فهيدا الشيء بيصير في عنا جفاف داخل الفم، فبالتالي بيصير في عنا ريسك أكتر أنه نعمل صوصة أو حتى أنه يصير في عنا تجمع بكتيريا وصدور رائحة كريهة. ثالث شيء اللي ممكن نلاقيه اللي هو تآكل الأسنان. تآكل الأسنان بيكون سببه الكز أو الصرير اللي بيجي على فترات طويلة، فبيخلي إنه الأسنان تكون أقصر، وبالتالي كمان بصير في عنا حساسية داخل الأسنان. كمان في عنا ألم الفك أو TMJ يلي هو بيصير في عنا أوجاع داخل الحنك بسبب الكز المتواصل والضغط المتواصل على الفكين. ازدياد التهاب اللثة، في كتير من الدراسات أثبتت أنه الأشخاص اللي عندهم هيدي الحالة بيصير في عندهم ازدياد بالتهاب اللثة بسبب الجفاف داخل الفم وتكاثر البكتيريا، فبيصير في عنا مشاكل بالتهاب النيرة أو حتى أنه نخسر عظم داخل الفم. وأخيرا في علامات ممكن طبيب الأسنان يلاحظها على المريض اللي هي مثل انطباعات للأسنان على أطراف اللسان، أو حتى ممكن يكون في عنا تضخم باللسان، في ضيق بالحنك، وحتى كمان تآكل داخل الأسنان. وهذا الشيء بخلينا نشتبه بوجود هيدي الحالة عند المريض، فنبعت عن هذا المريض عند الطبيب المختص. لنبلش بموضوعنا لليوم اللي هو أكيد حذرتوه، اللي هو انقطاع التنفس الانسدادي خلال النوم. حنحكي بكل تفاصيله مع دكتور طه بيضون. أهلا وسهلا فيك دكتور طه معنا. أول مرة ببرنامج طبيبك، نحن كتير سعيدين بوجودك اليوم. حضرتك اختصاصي في أمراض الرئة والحساسية والعناية المركزة. دكتور طه، مثل ما حكينا أنه كتير أوقات طبيب الأسنان هو اللي بيكشف هيدا الحالة عند المريض، بيكون هو منه حاسس، ما عارف أنه هالشي عنده. وفي كتير ناس عايشة بهيدا الحالة بلا ما تدرك أنه هو عنده انقطاع للتنفس اللي بيصير خلال النوم، لأنه بيكون واحد مش واعي. فنحن إذا بدنا نفسر للمستمعين شو هو انقطاع النفس خلال النوم، وليش، هل هو كتير شائع ولا هل هو قليل بين الناس والعالم؟
1: أوكي، لكن إحنا أول شيء خلينا نحكي شو هو انقطاع النفس أثناء النوم. نحن لما واحد يكون نايم ممكن يصير معنا تسكير أو بيطبقوا المجرى النفس. لما يطبق مجرى النفس بيصير في عنا شيء اسمه انقطاع النفس أثناء النوم. أحيانا بيكون تسكير أكثر من 90%، وأحيانا بيكون بس ضاق مجرى التنفس صار أكثر من 30% لمدة أكثر من 10 ثواني، فهذه بتكون إبيسود. كل ما يصير معنا هاي بيكون عم يقطع نفسه المريض هو نايم. انقطاع كامل أو تضيق أو شبه كامل هذا موضوع تاني، بس بشكل عام إنه نعتبره هذا عم ينقطع نفسه أو عم يضيق نفسه.
0: يعني في درجات من
1: هاي. في درجات صح.
0: أيوة.
1: في عنا شيء اسمه أبنية، في شيء اسمه هايبوبنية. سو إذا كان أكثر من 90% تضيق أو أكثر من 30% تضيق بمجرى الهواء، هذا الشخص بصير عنده إذا بدك اختناق أو انقطاع نفس هو ونايم.
0: نعم.
1: هذا هو تعريفها.
0: أوكي.
1: هلا كمان بعد شغلة نزيدها، هي شو بيصير لما يصير عنا هيك؟ بصير بينزل نسبة الأكسجين بالدم. لما تنزل نسبة الأكسجين بالدم بصير واحد بفيق. لما واحد يفيق بصير في عنا تقطيش بالنوم، وبصير في عندي أنا تشغيل للجسم لأنه بيعتبر حاله أنه هو هلأ بحالة عم يختنق فيها، فبيصير الجسم بيعمل حالة من الاستنفار. إذا بدك هذه الحالة من الاستنفار بيترتب عليها كتير شغلات ما أنا منيحة للجسم، لأنه عم تكون متكررة كتير بالليل وعلى مدى ليالي متعددة.
0: شو
1: يعني
0: أثر شو بيصير بالجسم لما نحن ينقطع عنا النفس؟
1: هلا لما ينقطع عنا النفس نحن ينزل الأكسجين ويعلى CO2 بالرواية، هذا الشيء حيعرضني أنه الجسم حيشوف حاله أنه هو عم يختنق، فمثل كان واحد عم يخنقك، فاللي بده يصير بيعدقات قلبك، بيعرض ضغطك، بيستنفر كل جسمك، بيشد كل جسمك، كل عضلاتك بصير بلشوا يتحركوا ليحاربوا. انت خلص صرت بمرحلة جسم عم يعتبر انت عم تختنق عن جد، كان واحد عم يجي يخنقك. هذا الشيء بيخلي الكورتيزول يطلع بالجسم، بيخلي الضغط يطلع مثل ما قلنا، بيخلي دقات القلب يكون واحد نايم دقات قلبه 40 بصير بيطلع له 140 150. أيوة. ضغطه بيكون بدل ما يكون نازل وهادي بصير بيطلع 16 17، وغيرها من الامور اكيد. أيوة. حنحكي هلا بتفاصيلها. أوكي. بس انت سالت سؤال مهم، قديش شائع هذا المرض؟ هو الصراحه كتير شائع، مش شوي، كتير شائع. تقريبا في عنا يعني اذا بدك وورلد وايد تقريبا في 1 بليون شخص عنده سليب ابنيا.
0: واو.
1: هي كتار كتير، ومع الوقت عم نكتشف انه في كتير ناس عندهم سليب ابنيا هن ما بكونوا بيعرفوا. وهذا شيء كتير مهم انه احنا ننتبه للعوارض، نعرف انه هذا المرض موجود. نعم. هيك اسمه، هيك عوارضه، ننتبه انه اذا عنا خلينا نسأل الحكيم انا ممكن يكون عندي اياها او لا. انه بتأثر مثل ما قلنا على الضغط، على دقات القلب، على النوم، بتقطش النوم، وقعد واحد بينام منيح، يعني بتأثر كتير على الكواليتي اوف سليب.
0: اوكي.
1: فهي كتير منتشرة بين الناس وموجودة اكتر عند الرجال.
0: في لها سبب معين؟
1: اوكي، في الاسباب عديدة هلا حنحكي عنهم، ابرزها الشكل الفم والمجرى الهواء والعوامل اللي بتطرق علينا من أمراض أو نصاحة، هلا حنحكي عنهم بالتفصيل.
0: أوكي.
1: بس إذا بدي أقولك ليش هي مهمة أنه نحن نضوي عليها ونحكي عليها هلا، لأنه هي بتأثر على الضغط. يعني مثل ما قلنا بترفع الضغط بالليل، بدل ما واحد يكون بالليل ضغطه واطي،
0: صح،
1: لأنه جسمه مرتاح مطفي إذا بديك،
0: حتى بهذا الوقت اللي منشرش فيه،
1: صح،
0: يعني
1: اللي هو مطلوب منشرش فيه نقطة كتير،
0: عم نتعب فيه زيادة،
1: عم نتعب فيه زيادة، كأنك كل وقت عم توقف يرجع تركده، رجع توقف يرجع تركده، توقف يرجع تركده، كأنه هيك كل وقت. فهذا عم يحط جسم بحالة استرس كتير عالية.
0: نعم.
1: فبيعلي الضغط، بيزيد نسبة الجلطة السكتة الدماغية.
0: نعم.
1: بيزيد نسبة مشاكل شرايين القلب، بيزيد احتمالية يصير في عنا فشل بالقلب، بيزيد نسبة الخربطة بكهرة القلب، يعني بيصير في عنا رشفة بالقلب، تسارع مفاجئ بدقات القلب، بينزل ويطلع بسرعة، بيصير في عندي ضغط برواية بشرايين الرواية.
0: نعم.
1: هيدا لما يطلع بيصير واحد بيضيق نفسه لما يمشي، مع الوقت هدول بيصيروا، مش انه من اول مره ولا من سنه وسنتين، مع الوقت بيصيروا. أيوة. كل يوم انت كل يوم لما عم تنام عم بيصير معك، كل يوم كل يوم كل يوم، مع الوقت بده يصيروا. حتى بتعرضك للسكري، لانه الكورتيزون بيطلع، هلا حنحكي عنها
0: كمان،
1: لما الكورتيزون بيطلع بيعرضك للسكري، بده يعمل ديبرشن، بده يخلي المنتل ابيليتيز يتراجعوا، يعني بصير واحد ديبرست، معصب، مضايق، كئيب، ذاكرته ما كتير عم بتساعده، عم ينسى كتير، خاصه لما يفيق بيفيق وجع راس. وفي واحدة كتير مهمة نحكي عنها اللي هي الحوادث السير. حوادث السير في جزء منها لا بأس به، خاصة لما يكون رحلة طويلة بسبب سليب أبنية.
0: واو، لا أنا ما بينام منيح بالليل،
1: لا أنا ما بينام منيح بالليل،
0: فبينام
1: هو عم يسوق.
0: أوه ماي جود.
1: فعشان هيك في كتير حوادث
0: خطرة،
1: صح، بيكون الشوفر نام.
0: نعم.
1: فات حادث.
0: نعم.
1: ولأنه بينام بطريقة هو ما بيكون قصده، يعني هو بيكون غمض عينه بس نام. لأنه أنت هلا حنحكي تفاصيل أكتر، بس أنت ما عم تنام بالليل أبدا، فمتوقع أنه قد ما تعبان جسم، خاصة كان قاعد مدور المكيف رواء الطريق بينام.
0: هل بتصير بس خلال الليل، ولا إذا هو حد نام خلال النهار ما بتصير معه؟
1: بتصير خلال النهار والليل،
0: يعني خلاص مرتبطة بالنوم
1: وشكل الجسم وطريقة التهوية الجسم.
0: نعم.
1: إذا بدك أقولك أكتر على السايكل تبعيتها، يعني السايكل لهيدي إذا بدك الاختناق أثناء النوم، أنه أول شيء يكون واحد نايم.
0: نعم.
1: بلش ينام، الأصابات الهوائية بلش تطبق شوي شوي، عم يلخي جسمه بالنهاية.
0: أوكي.
1: الأصابات الهوائية ما فيهن شيء، هن كتير ارتراية، ما فيهن شيء بيخليهم ما يطبقوا.
0: نعم.
1: فبيرخي الجسم، فيكون عنا الشكل معين بالحنك، بمجرى الهواء ونحو من الأشياء، نصاحة هلا بنحكي عنهم، بيخلي مجرى الهواء يضيق أكتر من 30%.
0: أوكي.
1: لما بلش يضيق أكتر من 30%، هون شو بيصير؟ بصير الهواء بصير يفوت أقل، بينزل الأكسجين بالدم، بيعلى CO2، بصير في عندي أنا جسم بينتبه إنه CO2 عالي، يعني هذا الزلمة عم يختنق، بفيق.
0: اوكي.
1: مش عالم بس بفيق، شو يعني بفيق؟ هون نقطة كتير مهمة، في ناس بتفيق بالليل بيقول لك لا ما عم فيق بالليل، انت ما بتحس حالك عم تفيق بالليل، هو دماغيا والاعصاب هي عم بتفيق اذا بدك. تعبير مجازي.
0: أوكي. يعني مش هتتفتح عيونك، مش هتتفتح حالك عيونة. انا وعيد.
1: صح، ممكن يصير هيك، بس بالغالب ما بتصير هيك، بتصير انه هو من جوا فاق شدوا عضلاته فتح نفسه مش الحال رجع نام، رجع فاق فتح نفسه رجع نام، بس لفاق فتح نفسه اللي صار فيه انه الجسم استنفر وكل شيء بالجسم صار عم يشتغل اكثر. ف
0: حال طوارئ هلا
1: صار انفاق يعني بطوارئ وبتوتر بكورتيزول عالي.
0: نعم
1: فتح نفسه مش الحال، بس هي تكرارها هيدي اللي بتتعب الجسم.
0: طيب دكتور شو الفرق بين الشخير العادي وبين الاشخاص اللي عندهم انقطاع التنفس الانسدادي؟
1: اوكي الشخير هو بصير هو صوت حيطلع لما انت مجرى الهواء تبعك يكون منه واسع كفايه.
0: اوكي
1: الشخير هو احد العلامات اللي ممكن يكون واحد عنده سليب ابنيا.
0: اوكي بس ما شرط
1: انه كل واحد بالشخير عنده سليب ابنيا. وما شرط واحد مش شخير ما عنده سليب ابنيا، بس هي واحدة من العوارض اللي انا لما اشوفها حقول اه يمكن عنده سليب ابنيا اكيد مع شغله تانية. حتى كمان اذا بدنا نحكي اكثر انه ليش واحد ممكن يكون عنده سليب ابنيا، هي السؤال كمان انت سالتيني اياه انه ليش. كان اول شيء الاناتومي تاعت المجرى الهواء
0: شكل. نعم صح.
1: اذا كان مثلا واحد عنده لسانه كبير عريض مجرى الهواء تبعه ضيق، يعني واحد لما يفتح تمه المجرى الهواء اللي بيفوته على الروايه هو اصلا ضيق بالخلقه هيك، ممكن يكون لانه الوزو كتير كبار. امرا في حالات نوصل بنسميهم كيسينج تونسلز، انه قد منهم الوزو كبار دائرين ببعض او حيدقروا ببعض او بيدقروا ببعض، هذا لما ينام ويرخي عضلاته طبيعي، طب من الطبيعي انه اخر شيء يطبقوا على بعض، فمجرى الهواء مش مسكر تماما بس حيضيق كتير.
0: اوكي
1: فحتعمل هيدا الشيء اسمه هايبوبنيا، فبصير عنده سليب ابنيا. ممكن كمان لانه حنكه راجع لورا.
0: هون
1: في شيء حنحكي عن الاورال ابلاينسز والجوتير وهدول الشغلات. هذا بتعرفي انت فيهم اكثر، لما انا حخلي الحنك يكون
0: يقرب لقدام
1: صح. لانه هو اذا في منهم بيكون بالخلقه شكل الحنك تبعه قريب
0: متراجع،
1: في منهم متراجع، اذا كان متراجع يعني عم يضغط اكثر واكثر على مجرى الهواء.
0: يعني هون المطلوب يعملوا بريسز او انه يعملوا تقويم.
1: تقويم هو شوفي كل ما احنا اشتغلنا على توسيع مجرى الهواء كل ما عم نريح المريض.
0: حلو.
1: وفي بعض شغله كمان مش بس المشكله بس تكون من هون، في مشكله يكون مثلا لانه عنده نصاحه بنسميها سنترال اوبيزيتي، يعني نصاحه بالبطن، هذه النصاحه اذا كانت عنده اياها كثير عاليه بتضغط على الروايه، لما تضغط على الروايه صارت نسبه انه مجرى الهواء يضيق اعلى.
0: أوكي.
1: في عندي مثلا يكون عندي كثير شحم على الرقبه، ما كل ما الرقبه كانت عريضه
0: نعم
1: معناتها هي من جوه مضغوطه اكثر، فمجرى الهواء بصير بدي اكثر.
0: يعني هل اذا عملنا نحن رجيم بيمشي الحال؟ ممكن
1: يتحسن كثير وممكن تروح وممكن لا. أوكي. بس بيتحسن كثير. ايه بيتحسن كثير.
0: اوكي جيد هيدا الموضوع. طيب قلنا لك مشكل مين بشخر بيعاني من هيدا المرض
1: صح.
0: اسباب وعوامل خطر الاصابه، في عوامل تانية غير الاسباب اللي انت ذكرتها بتزيد
1: حالك؟ في عوامل فينا نصلحها
0: مثلاً.
1: في عوامل فينا نصلحها في عوامل نحن ما فينا نصلحها. يعني
0: أوكي.
1: العوامل اللي احنا بتزيد الريسك انه يصير عندنا سليب ابنيا هي انه يكون الميل، يعني مجرد ما واحد صبي الستراكشر تاع جسمه بتعرضه اكثر انه يكون عنده سليب ابنيا.
0: اوكي
1: عندي تقدم العمر، كل ما واحد كبر بالعمر كل ما نسبه الريسك انه تصير اعلى، مش شرط تكون موجوده عمل الريسك بيزيد اكثر.
0: نعم
1: اذا كان واحد عنده كثير ناس من قرايبينه عنده سليب ابنيا هو على الاغلب معرض اكثر من غيره انه يكون عنده سليب ابنيا.
0: هل ممكن تكون عند الاطفال؟
1: ممكن تكون عند الاطفال.
0: ممكن تصير على عمر كثير صغير.
1: اذا احنا بدنا نحكي عن مشاكل النوم، مشاكل النوم هي وحده منهم سليب ابنيا، بس انت حاعطيك مثال عن مشاكل النوم انه في واحد ممكن يكون ماشي فجاه ينام يوقع على الارض ينام.
0: واو
1: هتقولي لي انت كيف هيدي وحده من مشاكل النوم، ما بيكون عم ينام بتطلع بنام. مثلا تبول لا إرادة هذه واحدة من مشاكل النوم.
0: صحيح.
1: اللي بيفيقوا بيصرخوا بيعيطوا بيمشوا بالبيت هذه واحدة من مشاكل النوم، إذا بدك نعمل عنه حلقات بعدين
0: عن جد حلوة نعمل هالشي. نعم
1: بس إنه إذا واحدة من هالمشاكل هي السليب أبنيا اللي إحنا عم نحكي عنها فيس هذول كلهم بيعرضوا. وفي عندي عوامل تانية قلت لك ممكن نصلحهم مثل الوزن الزائد، مثل اللي بيشرب كحول، مثل اللي بياخد أدوية مخدرة أو منومة.
0: أدوية الأعصاب
1: بتأثر.
0: أيوة.
1: الأدوية اللي بتخليك تنام أكتر، لأنه أنت شو بيصير لما أنت تنام دماغك كتير طبعا الحال الأعصاب حيرتخوا كتير
0: صح.
1: فالعضلات بيرخوا كتير فبتزيد الريسك لسليب أبنيا.
0: أيوة.
1: وكمان التدخين مثل ما انت سالتيني نعم بزيد ريسك اوف سليب ابنيا.
0: اوكي
1: وكمان في عندنا حالات مرضيه بتزيد سليب ابنيا، يعني مثلا انه واحد نقول عنده ضعف الغده
0: كمان
1: ضعف الغده الدرقيه بتأثر.
0: على فكره ما تتخيل قد ايه عملاق الغده بتاثر على الجسم كله،
1: لانه حالك الهرمون بيفرز الغده بيأثر على القلب والميتابوليزم وكل شيء. هلا من تغذى الشيء القلب والميتابوليزم تأثره.
0: نعم. كل شيء الجسم بيتغير. الأيد يعني الحرق اللي بيجي
1: صح. عند ال. يعني مينيمم بقولك إنه إذا واحد غدته ضعيفة زاد وزنه حيزيد عنده ريسك أوف سليب أبنية مثلا. أوكي. أو ممكن تكون الغدة متضخمة بحد ذاتها تضغط. أيوة. فأثرت كمان يعني عنا كذا طريقة.
0: أوكي. طيب إذا ما نحكي هلا عن الأعراض الليلية اللي ممكن الشخص يحس فيها أو ممكن الشريك يلي صح. نايم حده يمكن هيدا أكتر شيء اللي ممكن حدا إنه يلاحظ. صح. انه انا الشخص اللي معي عم يصير معه شيء ما طبيعي خلال النوم.
1: شوفي نحن العوارض نقسمها انه عوارض بالليل وعوارض بالنهار. خلينا نبلش بعوارض الليل.
0: نعم.
1: بعوارض بالليل الشخير العالي وتيبيكلي بيكون اللي حده بيقول لك انا عم هو عم شخير كثير المرض بيكون يمكن ما يكون سامع حاله.
0: اوكي.
1: وبيقول لك انه يكون هو عم شخير بيعمل بيعمل اختناق. بيقول لك كيف حسيته عم يختني جيت فيقته قلت له فيه بيقول له شو فكر عم يختني هو عن جد كون عم يختني فيقه لحتى مثلا يغير نومته.
0: نعم.
1: كذا هيدا نحن هيدا الشخير العالي الويتنس أبنية يعني كون شايفه عن جد عم يختني كون شو كون عم الشخير فجأة بيروح الشخير هو شخير شخرة كتير قوية.
0: هذا
1: احتمال يكون انه عمل أبنية.
0: اوكي.
1: فلما عمل شخير قوي الجسم بتلفاء فتح النفس اخذ
0: صحيح.
1: نفس سريع
0: اخذ عمل نفس
1: يكون في هو عم يحس حاله عم يختني او عم يلهد او عم يدق نفسه او عم يدق دقات قلبه كتير.
0: اوكي.
1: ممكن يكون بيتحرك كتير بالليل اذا اجى عم يتحرك كتير لانه كمان مثل ما قلت لك لما واحد يكون عم يختني طبيعه الحال في رده فعل على الجسم بده يعملها حركه ايديه واجريه.
0: نعم.
1: السريعه. وفي عوامل في نقطه كتير مهمه في كتير ناس هيدا بتسال عنها وبصير معها وهي عارض لانه من لكذا مرض اللي هي انه واحد يفيق بالليل لا حتى يفوت على التواليت.
0: كمان
1: يعني ممكن واحد يفوت على التواليت بسبب عنده سكري.
0: اوكي.
1: عنده مشكله مبوله.
0: صح.
1: عنده التهاب بالبول.
0: صح.
1: وممكن لو عنده سليب ابنية لو سليب ابنية بتخليه انه يفوت على الخلاء بالليل.
0: ايوه. طيب.
1: وفي عندي عوارض النهار. عوارض النهار هن انه ينام كتير يكون واحد قاعد مثلا هدوء رواء غرفه انتظار قاعد بالسياره قاعد بالسهره مش هو قاعد بتلاقيه ينام.
0: اوكي.
1: ممكن مثلا يكون كل وقت تعبان مضايق كل وقت معصب كل وقت بينسى كتير مثل بسموه فوقي برين تعبان. صح. مرهق كل وقت عامل ديبريشن بفيق ضغطه عالي بفيق عم يوجع راسه هدول كلهم عوارض نحنا بتخلينا نفكر انه بركي عنده سليب ابنية.
0: نعم.
1: فهدول الشغلات يعني خلاص اذا واحد مثلا اجا مثلا راح عند حكيم قال له انا ضغطي عم يطلع كل يوم الصبح بالنهار احسن بس بالصبح بيكون عالي او حاط مكنه مثلا مراقبه الضغط 24 ساعه بالليل ضغطه عالي اكثر من النهار.
0: نعم.
1: بتخلينا نفكر بسليب ابنيا شوف هذا الشيء عن جد
0: بتاثر
1: واكيد حسب الليفل تبعه.
0: نعم. طب هلا كنا من شوي عم نحكي انه السمنه ممكن تزيد من خطر الاصابه بسليب ابنيا. هل بالعكس موجود يعني هل سليب ابنيا ممكن تخلينا ما يحرق جسم جيد بطريقه انه نحن في حال عملنا رجيم كمان ما نضعف؟
1: صح. هي هذه بتصير كله وصل لبعضه
0: يعني سيركل
1: يعني مثلا اذا واحد عنده سليب ابنيا وعنده نصاحه.
0: نعم.
1: السليب ابنيا بتقول لك كل مره بيعمل فيه ابنيا بصير بيعلى الكورتيزول عنده.
0: نعم.
1: كل ما يعلى هذا الهرمون بيخليه انه هو بيعمل له انسر ريزيستنس.
0: اوكي.
1: كل ما يزيد بصير حرقه اصعب بصير شو بيصير عندك دهنيات السكري الضغط والانسر ريزيستنس كلياتهم بيعلوا.
0: نعم.
1: هذول كلياتهم بيخلوا واحد ما يضعف الهين وكل ما هو يزيد وزنه كل ما بتزيد سيفيرت السليب ابنيا كل ما زادت سوءا كل ما بصير خليه يضعف اقل.
0: نعم.
1: وهيك.
0: اوكي. في عنا سؤال من مستمعنا هاني سعد لصباحك عم يسألنا هل الرياضة قبل النوم تساعد في تخفيف السليب أبنيا؟
1: شوفي إنه واحد ما يأكل قبل ما ينام يكون رياضة يبلش ينزل وزنه ما يشرب كتير مي قبل ما ينام.
0: نعم.
1: هذا كله بيساعدوه.
0: أوكي.
1: بس إنه بس بالنهاية نحن بدنا نشوف هو ليه عنده سليب أبنيا يعني يمكن واحد يكون رفيع وعنده سليب أبنية مثل مثلا واحد اللي بجرأتون كتير طويلة.
0: أوكي.
1: هيدا مثلا لو عمل رياضة هو أصلا عنده بالشكل مشكلة بتخليه عمل سليب أبنية فلو ده لو عمل رياضة مش هيتحسن كتير فبتختلف القصة حسب شو إذا كان سبب أنه هو نصاحة ومثلا بيأكل كتير فبصير عنده نفخة بتعمل سليب أبنية بيستفيد كتير هيدا.
0: نعم.
1: إذا عنده أسباب تانية لا ما هيستفيد كتير.
0: اوكي. قديش بتاثر هيدا الشيء على جوده النوم؟ قديش جوده النوم مهمه عند الشخص وهل بصير في عنا اضطراب بالذاكره والتركيز خلال النهار بسببها؟
1: حقلك شو نحن يعني اذا بنحكي عن سليب ابنيا خلينا نقول نحن كيف مين قسمها.
0: اوكي.
1: وهذا كثير حيوصلنا لجودة النوم. يعني أوكي. سليب أبنية بتتقسم على سكورات. فنقول نحن هذا المريض نحسبها نحن بالساعة. كم مرة بتصير معه بالساعة؟
0: اه اوكي.
1: فإذا كانت أقل من 5 مرات طبيعي.
0: أوكي.
1: إذا من 5 ل من 5 ل 15 يعني هذا المريض عنده إياها خفيفة.
0: أوكي.
1: إذا عنده هو المريض من 15 ل 30 يعني مودريت.
0: أوكي.
1: أكثر من 30 صارت سيفير. شو يعني شو يعني هذا الرقم؟ يعني إذا قلنا مثلا هذا المريض عنده طلع سكور تبعه 60.
0: أوكي.
1: يعني 60 مرة بالساعة. يعني كل دقيقة بفيق.
0: واو.
1: سو حد كيف حد كيف كيف تخيل بقى أنت حيكون نومه؟
0: كتير
1: كل دقيقة عم تفطش. هلا نحن لنوصل لهون أصلا نحن كيف نعرف إنه عنده سليب أبنية؟ هذا المريض لما نحن نشوفه مثلا نشك بسليب أبنية منشوف نحسب له سكور منشوف نحن هذا السكور عنده هل هذا المريض سكور تبعه عالي ولا واطي شو عنده عوارض فمنشوف العوارض اللي عنده منشوف النصاحة منشوف وزنه منشوف رقبته قديش عريضة منشوف إذا عنده كتير نصاحة ببطنه منشوف إذا بينام بنهار بشخير بنقطع نفسه هو نايم كل هولة منحطهم منقول إذا كان الريسك تبعه عالي ساعتها هون نحن حنعمل له شيء اسمه بوليسومنوغرافي يعني فحص أو إذا بدك تخطيط النوم أو فحص النوم.
0: هون كي بدي أسألك أنا كيف بتعرفه إنه كم مرة عم تقول المرات اللي عم تعدوها؟
1: بفحص النوم لما واحد يعمله وفي يعمله بالمستشفى هذا الأحسن في يعمله بالبيت.
0: أوكي.
1: وحسب الحالة في حالة ما بتزبط إلا بالمستشفى وفي حالة بتزبط بالبيت.
0: أوكي.
1: هذا بنحط مثل بيحط شرايط على جسم بتعمل فحص بتعمل تخطيط للرأس تخطيط للقلب. بتعمل تخطيط الأعصاب الإيدين يعني تخطيط أعصاب الإيدين والإجرين بتعرف حركة الإيدين والإجرين بتشوف قديش عفوت هوا من تمه من منخاره كيف حركة صدره كيف حركة بطنه وتقيس البوزيشن تبعه إذا هو مايم على ظهره يمين شمال
0: أوكي
1: وهيدي بتحسب لنا كيف طريقة معينة بتشوف كيف عم يفوت هوا ناطع الهواء اللي عم يفوت من منخاره وتمه فجأة تحرك بطنه بسرعة فجأة يعني في لنا تفاصيل أوكي معينة
0: أوكي.
1: نطلع آخر شيء إنه بهذا المريض بيطلع آخر شيء عن سكور بيطلع عن سكور وفي نقطة هلا مهمة بعد هذا الفحص بيقيس نسبة الأكسجين بالدم
0: كمان
1: سو نحن بس يعطينا الريزلت النهائي بنشوف كم مرة قطع نفسه أو اختنق
0: خلال
1: بالساعة صح كم مرة نزل أكسجينه كيف كانت حركته أمتى عم ينزل الأكسجين أمتى عم يختنق هو مسطح على ظهره هو على اليمين هو على الشمال ونحو ذلك فنحن نعمل كل هول لحتى نشوف هذا المريض وين وتشخيصه شو فبنشوف إذا كان مثلا نقول أكثر من 5 يعني عنده إياها طريقة تشخيصها هي يعني هي إذا يكون أكثر من 5 مع عوارض بدون مع عوارض أو أكثر من 15 بدون عوارض يعني في تفاصيل بس إنه بيهمنا إنه نحنا هذا الرقم بيرمز كم مرة عم يفيق هو بالساعة
0: أوكي.
1: وهم نعرف قديش هو ما بينام منيح
0: أوكي.
1: فكل ما كان الرقم أعلى كل معناته هو يعني صور ممكن واحد مثلا عنده 120 يعني هذا بيفيق مرتين بالدقيقة بيفيق مرتين بالدقيقة يعني هذا تقريبا مش عم بينام
0: ما عم بينام
1: يعني بيجي لينام بفيق بيرجع بيجي لينام بيرجع بفيق وهكذا فأكيد حيكون تعبان وأكيد حينسى كتير يعني هي بزيد ريسك أوف ألزهايمر بزيد ريسك أنه ينسى كتير يتشتت ذهنه كتير وجع راس يعني هي بتأثر منيح على
0: قديش بيصير في حوادث عمل بسبب هيدا الشيء هل في على علمك دراسات أو شيء ممكن أثبتت هيدا الموضوع
1: ليكي حوادث إن كان بالسيارات فهي في جزء محور كبير كتير بس جزء أساسي منها إنه عم إنه عشان هيك كتير من الدول تعتمد إنه الناس اللي شغلتهم توصيلات سواقين شوفيرية باصات بيسوقوا كاميرات مسافات طويلة
0: بيعملون هذا الاختبار
1: حتى الطيار بده يعمل اختبار حتى يشوفوا هذا بينام هذا كيف السكور تبعه لأنه إذا طلع بينام صور واحد يكون عم يسوق مثلا طيارة ونام فعم سوق باص معه ناس كتير نام عمل حادث سو هدول الناس بدهم يعرفوا إذا عنده سليب أبنية ولا لا إذا عنده إياها ماشي بس في الحال هلا بنحكي عنهم
0: يعني للأسف ما من زمان سمعنا بحادثة صارت إنه شخص سواق باص غفي هو ونايم سبحان الله
1: فممكن يكون عنده سليب أبنية
0: ممكن
1: هلا فينا نحن نساعد إذا بدك يقولون مثلا إنه بالعادة إذا واحد عنده كتير نصاحة رقبته عريضة كتير تعبان هذا يعني عمول حسابك انه هذا
0: في يمكن علامات في ساينز قدامكم
1: بتضوي لك انه لا هذا ممكن يكون عنده سليب ابنيا انتبه
0: اوكي
1: فهيك نحن
0: عفوا دكتور بس في سامع عم يسالنا قال ليش ما بيشرب مي قبل النوم
1: لا ما بيشرب مي قبل النوم هي حسب اذا كان هو من الناس يلي هلا ما بعرف اذا هو عنده سليب ابنيه او لا، ان شاء الله يكون، بس انه اذا كان هو من الناس لما ياكل كثير يشرب مي كثير بتعمله نفخه بتأثر على الكواليتي اوف سليب تبعيته، عشان هيك ما يشرب كثير مي،
0: حتى بتعمل ارتجاع مريئ بصير.
1: نعم. فنحن عشان هيك بنقول انه نخلي فراغ، يعني نام انت ومعدتك مرتاحه وفاضيه، عشان ما يصير في عندنا ارتجاع، عشان ما تفيق بالليل على التواليت، عشان ما تنحصر انت ونايم ما تفيق بالليل تركز على على التواليت، عشان شوي شوي.
0: بعدين الشربة بتفرق عن اذا كذا كبايه مي قبل النوم
1: او الكبايه، او يعني في منهم بكل شغله مثلا ما بيشرب مي، اخر شيء بيشرب كل بيشرب لتر بالليل، بلا بيشرب 2 لتر بالليل.
0: نعم.
1: بتزبط.
0: نعم نعم. امتى مطلوب انه يراجع الطبيب؟
1: اذا حدا بيعرف من شريكه او بيلاقي حاله هو بفيق وجع راس،
0: نعم،
1: بفيق على تولد بالليل كثير، ما عنده مثلا مرض سكري لحتى يفسر هذه العوارض، عم يزيد وزنه، تعبان كل الوقت، بحس حاله انه مثلا على الساعة 11 12 الظهر حط حيله بده ينام، بينام هو قاعد بشخر كتير، بيلاقوه انه هو لما عم شخر عم ينقطع شخير، وفجأة بيطلع شخص شخير قوي، عم ينسى كتير، هون بيطلع ضغطه.
0: اوكي.
1: بيطلع ضغطه بس انه فجأة بطل، كمان عن ضغط شاب وزنه عالي فجأة صار يطلع الضغط. اكيد هو حيروح على حكيم قلب اول شيء، يلاقي ان ضغطه بالليل، حكيم قلب لحاله حيعرف انه لما يعمل له مراقبه 24 ساعه حيلاقي ضغطه بالليل عم يكون عالي، فبينتبه. أيوة. انه لا ممكن يكون في شيء بالنوم، هذا تستدعي انه يجي يشوف حكيم لحتى يقيمه ويشوف اذا في داعي يعمل الفحص او لا، لحتى نعرف اذا عنده اياها او لا، لانه هو تشخيصه عن طريق هذا الفحص النوم.
0: اوكي. طيب اذا ما نحكي هلا عن العلاجات، شوف في قصص متاحه كعلاج للاشخاص، وهل ممكن تروح عندهم بعدين ولا هل هيدا العلاج بده يكون مدى الحياه؟
1: شوف، اول شيء العلاج بيعتمد على حسب السبب حتى نقدر نعرف اذا بتروح او لا. يعني ابسط مثال، اذا كان واحد ما كان عنده سليب ابنيا، قام مريض ورمه كتير لوزه،
0: اوكي،
1: عملوا عمل سليب ابنيا، هيدا المريض متوقع اذا شلنا له اياه يمشي الحال.
0: اوكي.
1: بس في حاله ثانيه كتير بتتحسن بس ما بنقدر نشيلها تماما.
0: ايوه.
1: اللي هو مثلا هو المجرى الهواء عنده ضيق. شو ما عملنا خلاص صباح يعني صعبه. طيب شو بنعمل نحن؟ بنعمل تشخيص، نعرف قديش السكور تبعه، بنحط نحن الخطه العلاجيه. اذا كان نحن عنا اياها مثلا عالي كتير، هذا المريض كتير بيرتاح اذا استعملنا مكنه اسمها سيباب. هذه المكنه عبارة عن مثل هيك جهاز بينحط بموصول على التم ومنخار أو بس منخار، بس بشروط معينة عشان نراعي موضوع التم، بتعطي دفع بريشر عالي.
0: نعم.
1: ضغط هواء، هذا الضغط بيخلي المجرى الهواء يبقى مفتوح.
0: نعم.
1: فواحد بيصير في عنده هذا الاختناب، فشو بيصير بالمريض؟ عن جد بينام. يعني في كتير مرضى بيجوا بيكونوا كتير تعبانين، ببلشوا يحطوا المكنة، من تاني يوم يعني مش بعد شهر، من تاني يوم بقول أنا فرقت، ثالث رابع يوم بيقول لي انا صرت انسان تاني، لدرجه بصير بحب المكنه. يعني في منهم بيقول لي انا بحب المكنه، بحبها بس لانه غيرت حياتي كلها.
0: انا بعدني بدي اسالك، منها مزعجه انه واحد حاطط شيء على تمه منخاره؟
1: هي مزعجه، بس اللي بيعرف اللي بيشوف حاله كيف كان قبل
0: وكيف بيتحسن معها
1: بيتحسن عليها، خاصه اللي عنده سكور عالي، بيقول لك انه انا حبيت انه عن جد انا صرت نام مرتاح، مش يقعد بشخر بالمره.
0: اوكي.
1: هذا رقم اثنين، بصير نشيط كثير.
0: اوكي.
1: ورقم ثلاثة، انت عم تخلي الاكسجين عنده كتير مرتاح، بصير انتاجيته بتفرق يمكن 200%.
0: أيوة.
1: لانه في منهم عن جد قد ما بيكونوا بيتاثروا، بيكون هو عم يشتغل على الكمبيوتر بينام.
0: اوكي.
1: ففي عند رفيقي مثلا اجا مشكله انه دائما عنده تعب وانحطاط وكل وقت كل وقت كل وقت. طيب ماشي، فحصنا شفناه، اوكي، قلت له انه انت عندك الوزن كتير كبار. أوكي. هدول يعني كبرنا عن جديد، انت عندك شكله سليب ابني، خلينا نعمل فحص. عمل فحص طلع بفيق تقريبا مره او مره ونص بالدقيقه.
0: واو.
1: يعني هذا مش عم يقدر ينام،
0: ما عم ينام،
1: فكل وقت تعبان معصب بينسى كتير، مضايق ستريسد. بس لما حط المكنه من تاني يوم قال لي انه صرت انسان تاني، من تالت او رابع يوم هو من اول يوم قال لي انه انا صرت بحب المكنه كتير، صرت متحمس نام لانه عم برتاح.
0: الحمد لله.
1: بعدين بساعات النوم بيقول له. نعم. يعني اللي عنده سليب ابنيا بينام 12 ساعه بيكون مرتاح.
0: المكنه كبيره ولا صغيره؟
1: لا، هيك حجمها
0: هلا في تغيرات هلا فيهم صاير.
1: هني هني ما في، هني مع الوقت عم يصغروا وبكون صوتهم اقل بكثير، في منهم بطل لهم صوت.
0: اوكي.
1: والماسكات عم يتطوروا، في منهم بصير كثير صغار ومنهم مزعجين بالمره.
0: اوكي.
1: تقريبا.
0: تمام.
1: فمع الوقت واحد كنت عم اقول لك نقطه انه بيناموا كثير اللي عنده سليب ابنيا وما بيشبعوا نوم، لانه مش عم بينام.
0: اوكي.
1: لما نعالج هالمشكله بصير بينام ست سبع ساعات بفيق كتير النشاط.
0: نعم.
1: يعني نص عدد ساعات النوم نشاط كتير كبير.
0: طيب نحن طلبنا منه يحطها كل يوم، هل نوصل لمرحلة مثلا نصير نقول له حطها يوم أي يوم؟ لا,
1: لا.
0: ما في
1: هيك شيء. لا حسب المشكلة، حسب
0: أوكي.
1: حسب المشكلة. يعني إذا قلت لك إذا شلنا الروزو راقبنا لقيناه منيح بدنا الفحص مش الحال خلاص ما في داعي بقى يحطها.
0: أوكي.
1: لأنه كان سبب إنه سكر مجرى الهواء لأنه كان عنده مشكلة.
0: نعم.
1: أما الغالب يعني مينيموم يحط أربع ساعات بالليلة.
0: أوكي أوكي.
1: مينيموم. والأحسن والأحسن هو يحطها كل الليل حتى يبقى مرتاح.
0: النوم ساعات النوم كلها.
1: أريح أريح لقلبه، أريح ل الجسم والميتابوليزم، مثل عنده انسولين ريزيستنس، واريح لضغطه، يعني بيرتاح بالنوم كتير المريض.
0: نعم. طيب شو دور الاجهزه، اجهزه الفم اللي بيعملوها اطباء الاسنان، وش هن المرضى المناسبين لها؟
1: اللي عندهم هذا المرض خفيف
0: اوكي
1: ما انه كتير عالي، وهذا حكيهم بقول له يمس انت عندك اياه خفيف، بقول له سكور، بيقول له قديش السكور تبعه، اذا هي خفيف ولا ولا متوسطه ولا شديده.
0: نعم.
1: اذا كانت خفيفه المريض بيقدر يحط هذا اللي بنسميه الاورال ابلاينس، يعني
0: أوكي.
1: بحطها بحيث انه عند حكيم السنين هذا بيسويها
0: اوكي،
1: بحيث انه يخلي الفك تبعه دافش لقدام حتى يفتح له مجرى الهواء ومنراقب. اذا انا العوار تحسنت ارتاح مشي حاله، هذا معناته انه استفاد عليها.
0: نعم.
1: فهن هذه الفئه من الناس بيستفيدوا عليها، هذا اريح له ما يحط المكنه، وكذا ما استفاد حيضطر يحط المكنه.
0: اوكي. طيب شو الدور بانقاص الوزن والرياضه عند هالاشخاص كمان؟
1: كل ما نزل وزنه كل ما هو ريح خفف، هو شو بيصير الوزن، وخاصه الوزن لما يكون معبى ببطنه بيضغط على الريه، الريه حتعملنا ضغط على مجرى الهواء، وقلنا منها مجرى الهواء اللي فوق اللي هو عتم بيطبي او بيضيق منه يعني ما فيه دعامات بتخليه متماسك.
0: اوكي.
1: فكل ما واحد زاد وزنه ممكن هذا الريسك يزيد اكثر واكثر.
0: اوكي.
1: فاذا نزل وزنه كتير بيرتاح المرض، حتى في منهم اصلا بيكون مثلا نقول هلا ما قادر يعمل هذا الفحص.
0: نعم.
1: وعنده وزن عالي، وبكل الاحوال حنقول له انت مطلوب مع المكنه وبدون المكنه تنزل وزنك.
0: صح.
1: بلش نزل وزنك.
0: نعم.
1: بعد 10 15 كيلو بتلاقي كتير ارتاح.
0: نعم.
1: مش هتكون راحت منه بس اكيد ساعدته كتير.
0: اوكي.
1: يمكن انتقل المرحله انه يكون شديده لمتوسطه او خفيفه.
0: اوكي.
1: بس بتساعد انزال الوزن، بتخفف ضغط على النفس لانه.
0: اوكي. طيب اذا المريض ما سمع الكلمه واهمل العلاج، شو بيصير معه بعد فترات؟
1: للاسف المتوقع يصير الضغط.
0: اوكي.
1: فبصير بيعلى ضغطه خاصه بالليل، وبصير مشكله الضغط انه لو اخذ ادويه الضغط ما كتير بيقدر يعمل كنترول عليها.
0: يعني حتى لو اخذ ادويه الضغط
1: ما دائما بيقدر يعمل كنترول،
0: لانه السبب موجود،
1: لانه انت كل ما انت عم تختنق لو اخذ دواء ضغط بده يطلع ضغطك، لانه انت الجسم عم يعمل
0: ردة
1: فعل، فبيعلى الضغط بالليل، واذا كان كل وقت ضغطه عالي بالليل بالنهار حيأثر عليه حيبقى عالي كمان.
0: نعم.
1: فحيفيق المريض حيلاقي ضغطه 16، بقول لك انا اخذ دواء امبارح بالليل وضغطي هلا 16، برجع بقول ما شرط يكون عنده اياها لحتى ضغطه عالي الصبح، يمكن هو عنده مشكله ثانيه عم تخلي له ضغطه يكون عالي. بس في عنا احتمال يكون سبب الاختناق، فهذا بخليه ضغطه عالي بالليل، فمش حيكون يستفيد من الأدوية. هيدا نقطة. النقطة الثانية مشاكل القلب اللي هي إلى علاقة بدقات القلب، يعني بصير يحس حاله دقات قلبه عالية بتعلى فجأة بتنزل فجأة، هو أصلا ممكن يكون فيه بالليل دقات قلبه 140-160 مثلا،
0: يعني
1: بتعلى بكون هو نايم 40 فجأة بيختنق بتطلع على 140-160-170، فممكن يصير معه هيك، فنحن بدنا ننتبه على هذا الموضوع. ممكن كمان يصير في عنا اذا بدك نقطة كتير مهمة، الالتهابات متكررة بالرواية، ما هو كل ما انت كل ما عم يصير في عنا اختراق عم ينزل الاكسجين عم يأثر على الرية. فبتعرضوا انه يزيد اكتر التهابات الرواية تبعيته.
0: اوكي.
1: واخر شيء بدي احكي فيه وهذا كتير مهم عن موضوع الدماغ، يعني انت الزهايمر بينسى اكتر، ما تصير انت بكل يوم بالليل عم يخف الاكسجين على الرواية على الدماغ.
0: نعم.
1: طب لما يخف الاكسجين على الدماغ مع الوقت هذا شيء ما كتير منيح.
0: صحيح.
1: فبده يعمل لك مع الوقت نسيان تعب، وحيخلي يزيد الريسك للألزهايمر.
0: نعم. طيب دكتور هلأ كنصيحة أخيرة نقدمها للمستمعين وللأشخاص اللي هن شاكين هل هن مصابين ولا لا، أو اللي بيعرفوا حالهم أنه عندهم هيدا المتلازمة، شو بتقلهم؟
1: أنا بقلهم أنه دايما الشخص مطلوب يتابع حاله صحيا إذا عم يحس بشي غريب.
0: نعم.
1: لأنه إذا كانت مشكلة بعدها بأولها فيمكن يكون بس بحاجة ينزل وزنه يهتم بأكله بشربه، يعمل الرياضة بيمشي الحال. يمكن إذا عنده أكتر ممكن يكون مع هيدولي بده يحط مثلا هيدي اللي بتلحط على السنين لتثبت له شكل الفك تبعه حتى يتنفس أحسن وبتنقضى هون. بس بتركها مع الوقت بتزيد الأمور أكتر وأكتر وبصير علاجها أصعب وأصعب. وبصير في عنا أشياء ما بعرف فينا نحن نصلحها لكل ياتها. فإذا واحد حاس بعوارض التعب الإرهاق، حدا بيقوله انت يوم شخي وتشخي بشخي بصوت عالي بنقطع نفسك انت ونايم، شخيك فجأة بينعلى فجأة بينزل، تحس حالك تعبان كل وقت، مش تكون سليب أبنية بس أوكي. روح عند الحكيم لحتى تعرف انت شو اشبك، لان المشكلة ما تبلش فيها وتحل عبكير اسهل لك. اما لما اترك حالك لبعد 3-4 سنين تجي بكون اخر شيء سكري مخزون صار عالي، الضغط كتير عالي، دقات القلب كتير بيلعبوا معك، نومك منه منيح، تعبان كل الوقت، بتأثر على الانتاجية اليومية.
0: نعم.
1: ولما الواحد بلش ينسى ويضيع
0: صح.
1: يعني بصنا مرحلة متقدمة.
0: صحيح صحيح. دكتور طه أنا بدي أتشكرك كتير على المعلومات الحلوة اللي أعطيتنا إياها. خلص نعطيه منك إن شاء الله حلقة عن النوم، نعمل حلقة إن شاء الله عن النوم. نجد كمان بتشكرك من وراء الكنترول. مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم، إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

0: وصية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها الفوز والفلاح في الآخرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رواه ابن حبان والبيهقي.
0: هذا الحديث فيه أمور ومعان عظيمة. من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بها، وهي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر إلى مماته، مع ما يلزم ذلك من أمور الإيمان وما يتبعه.
1: ثم ليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعروف والخصال الحميدة والأخلاق الحسنة كما يحب أن يعامله الناس بها.
0: فالناس يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسنوا إليهم ويصدقوهم ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة، ولكن نراهم في الغالب إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الصفات الحميدة التي يحبون أن يعاملهم الناس بها.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود.
0: ورحم الله تعالى الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، والذي كان يلقب بالسجاد، وكان من أحسن الناس خلقا ومن أسخى الناس، حتى كان الناس يهابونه من حسن حاله.
1: لقد أهانه يوما شخص في وجهه، فسكت زين العابدين ولم يرد عليه وينتقم منه، فقال له ذلك الشخص: إياك أعني. فقال له زين العابدين: وعنك أغضي.
0: ومعناه: أنا عمدا أسكت عنك ولا أعاملك بالمثل،

فلما رأى ذاك الرجل هذه المعاملة من زين العابدين ندم ووبخ نفسه ولامها واعتذر إلى الإمام. جعلنا الله من المحسنين رفيع الأخلاق الذين يبذلون المعروف خالصا لوجه الله تعالى.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول بعض العلماء: القلب هو أمير الجوارح وسلطانها، فإذا صلح القلب صلح الجسد، لأن القلب هو الذي يعطي الأوامر للأعضاء والجوارح فتتحرك. ولأهمية هذا الأمر أي إصلاح القلب، نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن الواجبات القلبية، فهنيئا لمن حافظ عليها. من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله. من جملة ما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، وهو إثبات وجوده بلا كيفية ولا كمية ولا عينية ولا هيئة ولا لون ولا مكان ولا صورة ولا حجم. ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة مما اتفق عليه بلا خلاف. ومن جملة الواجبات القلبية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصدق في كل ما قاله وأخبر به وبلغه. ومن جملة الواجبات القلبية الإخلاص، وهو العمل بالطاعة لله وحده. معنى ذلك أن من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، وهو إخلاص العمل لله تعالى، أي أن لا يقصد بالعمل محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن جملة الواجبات القلبية الندم على المعاصي. من الواجبات القلبية التوبة، والتوبة هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة، ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة. ومن الواجبات التوكل على الله. التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. ومن جملة الواجبات المراقبة لله. من جملة واجبات القلب المراقبة لله، ومعنى المراقبة استدامة خوف الله بالقلب بتجنب ما حرمه والغفلة عن أداء ما أوجبه، أي تجنب الغفلة عن أداء ما أوجبه. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومن جملة الواجبات الرضا عن الله، بمعنى التسليم له وترك الاعتراض عليه وتعظيم شعائر الله. يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي لا يعترض على الله اعتقادا ولفظا، باطنا وظاهرا في قضائه وقدره. والذي يعترض على الله في شيء من الأشياء أو لشيء من الأشياء لا يكون من المسلمين وإن ادعى الإسلام. وكذلك الذي يقول عن شيء حدث هذا حدث ووقع وحصل بغير قضاء الله أو بغير مشيئة الله. وأما تعظيم شعائر الله فهو عدم الاستهانة بها. ومن جملة الواجبات القلبية الشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. الشكر قسمان: شكر واجب وشكر مندوب. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه أو على غيره بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك. وهذا هو الشكر المفروض على العبد. فمن حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله به عليه من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر. ثم إذا تمكن في ذلك يسمى عبدا شكورا. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والشكور أقل وجودا من الشاكر الذي هو دونه. والشكر المندوب هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. ويطلق الشكر شرعا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض. ومن هذا الباب الحديث المشهور: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، رواه البيهقي. أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. ومن جملة الواجبات القلبية الصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به. الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. فالصبر الواجب على المكلف هو أن يصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات. والصبر عما حرم الله أي كف النفس عما حرم الله. والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. فمنهم من يقع في الردة عند المصيبة والعياذ بالله تعالى، ومنهم من يقع في محاولة جلب المال بطريق محرم كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر باكتساب المكاسب المحرمة ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه. ومن جملة الواجبات بغض الشيطان. يجب على المكلفين بغض الشيطان، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه تحذيرا بالغا. قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا، إلى غير ذلك من آيات عديدة. والشيطان هو الكافر من كفار الجن. وأما مؤمنوهم فهم كمؤمني الإنس، فيهم صلحاء وفيهم فساق. ويطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى. ومن جملة الواجبات القلبية بغض المعاصي. يجب كراهية المعاصي من حيث إن الله تبارك وتعالى حرم على المكلفين اقترافها. فيجب كراهية المعاصي وإنكارها بالقلب من نفسه أو من غيره. ومن جملة الواجبات القلبية محبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين. يجب على المكلف محبة الله ومحبة كلامه ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه الأنبياء، وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما معنى محبة الصحابة إنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع النبي الأتقياء فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة. وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون فوجوب محبتهم لما خصوا به من الفضل، ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الخير الكامل، وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه وأصفيائه، وأن يجعلنا ممن يلتزمون بالشرع باطنا وظاهرا. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلنا في الفردوس الأعلى في أعلى عليين. اللهم انفعنا ببركات الأنبياء والأولياء، وأفض علينا من بركاتهم وفيوضاتهم وفتوحاتهم، واجعلنا من أحبابهم، وثبتنا عند الصالحين، واحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا زيارته وشفاعته والحج والعمر والزيارة والمجاورة والسعادة والشهادة، واختم لنا بالباقيات الصالحات، واجعل تربتنا البقيع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب الشفيع العالي القدر العظيم الجاه السيد السند المكرم المعظم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام الله عليهم وعلى

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 65 من سورة طه إلى الآية 50 من سورة الأنبياء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

0: من أسرار رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام أن الذي يكرمه الله تعالى بها فإنه ينال حسن الختام ببركة النبي الإمام. وحول موضوع هذه الرؤية الكريمة نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الجامعة لفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى ورعاه.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري أيضا رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. هذان الحديثان كلاهما صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر مهم معرفته، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رآه الشخص في المنام وسمع أنه قال له كلاما، فإنه يجب أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لشخص في الرؤيا كلاما يخالف ما قرره الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته من القواعد الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر قبل وفاته قواعد شرعية، هذه القواعد لا يقول الرسول لأحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم شيئا يخالفها، أي يخالف تلك القواعد، إنما إن حصل وتوهم متوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أشياء بخلاف ما قرره عليه الصلاة والسلام في حياته، فليعلم أن هذا ليس معناه أن الرسول قال ذلك أو أن الرسول غير ما قاله ما قرره في حياته، بل يكون الأمر راجع إلى هذا الشخص، أي يكون هذا الشخص مثلا توهم أن الرسول قال له هذا الكلام. قد يكون الشخص في الرؤيا يرى رسول الله ومع ذلك يتوهم كلاما لم يقله الرسول، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الشخص: أنا توهمت، أنا ما وعيت كلام رسول الله. يقول أنا توهمت، أو يقول أنا ما وعيت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى على اعتقاد أن رسول الله لا يقول شيئا بعد وفاته يخالف ما قرره عليه الصلاة والسلام في حياته، يبقى الشخص على هذا الاعتقاد. من هنا قال العلماء: لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى أن الشخص إذا رأى رسول الله في المنام، أولا نقول رأى رسول الله، هذا شيء لا ننكره، إنما إن ظن أن الرسول قال شيئا في الرؤيا، وعلمنا أن هذا الذي ظنه يخالف الشريعة، ماذا نقول هنا؟ لا نقول إن الحكم تغير، لا نقول إنه يبنى حكم الآن جديد بناء على ما توهمه هذا الشخص. كذلك لو رأى شخص النبي في المنام وقال إنني سمعت الرسول في الرؤيا يقول لي غدا رمضان فصم، ليس لهذا الشخص لمجرد هذه الرؤيا أنه إذا أصبح يقول أيها الناس اليوم رمضان بناء على رؤيتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي كذا وكذا، لاحتمال أن الشخص قد يتوهم. فماذا يفعل؟ ينظر في الأدلة، هل رأى من يوثق به هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، أو هل أتم الناس شعبان 30 يوما؟ ينظر إلى الأدلة الشرعية، لا يبني الحكم على هذه الرؤية التي رآها، ليس له ذلك. ويجب أن يعلم أيضا أن الأنبياء الله سبحانه وتعالى عصمهم عن أشياء فلا تحصل منهم، من ذلك أن الله عصمهم عن الكفر، فلا يحصل من نبي من أنبياء الله أن يكفر بالله، أن يعبد غير الله، أن يسجد لصنم، أن يشرك بالله، أن يتذلل نهاية التذلل لغير الله، لا يحصل من نبي من الأنبياء، لا قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي. كل الأنبياء يكونون على الإيمان بالله، على التوحيد. فإن قال قائل كيف يكون النبي على التوحيد قبل نزول الوحي؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يلهمه الإيمان في قلبه إلهاما قبل نزول الوحي. الأنبياء يأتيهم إلهام في قلوبهم فيكونون على العقيدة الصحيحة قبل أن يأتي إليهم جبريل عليه السلام. كل الأنبياء على هذا، من آدم إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم يجب أن يعتقد أيضا أن الأنبياء تجب لهم الأمانة. ما معنى الأمانة؟ الأمانة معناها السلامة من الكفر والكبائر والرذائل. فكل الأنبياء لا يحصل منهم كفر ولا يحصل منهم كبيرة، لا يحصل منهم زنا، لا يحصل منهم أن يشربوا الخمر، لا يحصل منهم أن يظلموا إنسانا، ولا يحصل من واحد منهم خيانة. الأنبياء لا يخونون. مثل أي شيء الخيانة؟ كأن يخون الشخص في الكيل، لما يكيل يريد أن يبيع قمحا مثلا يخون في الكيل. الأنبياء مستحيل عليهم الخيانة في الكيل وفي غير الكيل أيضا. كذلك يستحيل على نبي من الأنبياء أن يقع في كذبة ولو كذبة صغيرة، لا يحصل من النبيين أن يقعوا في الكذب، لأن مثل ذلك يكون عائقا على النبي في أمر الدعوة. إذا حصل من نبي من الأنبياء أن وقع في مثل هذا ثم أراد أن ينهى الناس يقول لهم لا تكذبوا، لا تزنوا، لا تقعوا في كذا، فيقول له الناس أنت كنت قبل هذا تقع فيه، الآن تأمرنا أن ننتهي عنه، فيكون هذا عائقا في سبيل الدعوة. لذلك الأنبياء معصومون من أن يحصل منهم مثل ذلك، لا يحصل منهم كفر ولا رذيلة، لا يحصل منهم كبيرة من الكبائر، ولا يحصل منهم صغيرة من الصغائر التي فيها خسة أو دناءة كسرقة حبة عنب مثلا، هذا لا يحصل من أحد من الأنبياء. وهذه العصمة قبل النبوة وبعد النبوة، ليس فقط بعد نزول الوحي تكون العصمة للنبي، لا، العصمة للأنبياء قبل النبوة تكون وبعد النبوة تكون. فمن هنا إذا رأى واحد منكم في كتاب من الكتب أو سمع من إنسان كائنا من كان هذا الإنسان ما يخالف هذه القواعد التي قررها العلماء واتفقوا عليها، فلينبذ هذا الكلام ولا يقبله، ليقل في نفسه هذا الكلام مخالف لما قرره العلماء وأجمعوا عليه، فأنا لا ألتفت إليه، لا أخذ به. فإذا واحد أراد أن يفسر القرآن الكريم لا يجوز له أن يفسر إلا إذا كان من أهل المعرفة، من أهل العلم. ليس لأي إنسان أن يتناول آيات القرآن ثم يفسرها على مزاجه وهواه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال بالقرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، معناه يستحق العذاب الشديد. فإذا فسر آية على زعمه وكان بتفسيره يكذب آيات القرآن فهو كافر من الكافرين، لا يعد من المسلمين. ثم التفسير له شروط، وأحسن التفسير هو الذي يوافق السياق، هكذا قال العلماء. أحسن تفسير لآيات القرآن هو ما يوافق السياق، يعني ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية. ففي سورة الأنعام الآية رقم 76 يقول الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل، الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هاي الآية رقم 76. الآية رقم 74 قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية رقم 74 قبل الآية رقم 76، فيها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة، يعني أتعبد الأصنام، تجعلها آلهة من دون الله؟ قال له: إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني أنتم في ضلال لأنكم عبدتم غير الله تعالى. ثم إذا ما جاءت هذه الآية الرقم 76 لا تكون هذه الآية مكذبة للآية التي قبل، لا، القرآن كما قلنا يتعاضد ولا يتناقض، يقوي بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. ماذا قال العلماء أهل الفهم في تفسير الآية رقم 76؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعرف أن قومه بعضهم يعبد الكوكب، بعضهم يعبد النجوم، بعضهم يعبد القمر، بعضهم يعبد الشمس، وتمكن ذلك فيهم، فأراد أن يأتيهم بأسلوب يفهمهم به أن هذه الأشياء لا تصلح أن تكون إلها، لا تصلح للعبادة، إنما الذي يستحق العبادة هو الله. فماذا فعل في أول الأمر؟ لما أقبل الليل وظهر الكوكب قال هذا ربي. هذا الكلام في لغة العرب في تقدير الاستفهام الإنكاري، معناه أهذا الذي تزعمون أنه ربي، هذا الذي كان غائبا ثم ظهر، أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟ ثم سكت، ما تابع الكلام، لأنه يريد أن يفهمهم، رجى أن يفهموا بهذا الأسلوب. ثم لما غاب، أفل يعني غاب، قال لا أحب الآفلين، قال هذا الذي ظهر وله حجم، كان مختفيا، الآن ظهر له حجم ثم اختفى، هذا الذي يكون له حجم وشكل وحد ويظهر ويختفي لا يكون إلا مخلوقا، لا يصلح أن يكون ربا يعبد من دون الله. ومثل ذلك قال في شأن القمر وفي شأن الشمس إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لا يعبد غير الله، ولم يعبد غير الله ولا لحظة من اللحظات، لا في لحظة ولا في فترة أكثر من اللحظة، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. شأنه كشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يعبدون إلا الله، لا يسجدون للأصنام، لا يتذللون نهاية التذلل إلا لله سبحانه وتعالى. ثم في سورة الأنبياء الآية رقم 51 قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. معناه أن الله سبحانه وتعالى آتى إبراهيم رشده. إبراهيم كان مهتديا، كان على الحق، كان على الصراط السوي، على عبادة الله قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. فلذلك ليحذر كل واحد منكم من أن يطالع في أي تفسير من التفاسير، لأن التفاسير هذه الأيام الموجودة بين أيدي الناس كثير منها دخلها خلل، دخلها تحريف، دخلها تشبيه. يوجد تفسير في بعض الدول، كنا نزور بعض الدول، حدثني بعض الناس أنه يوجد كتاب باسم أنه تفسير للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية. ماذا كتبوا فيه؟ الله نور السماوات والأرض، قالوا باللغة الأعجمية، باللغة الإنجليزية قالوا الله ضوء، قالوا عن الله لايت يعني ضوء. ما قالوا إن معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. قالوا الله ضوء، والذي يقول الله ضوء يكون كافرا مكذبا للقرآن الكريم. الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، فكيف يكون الخالق نورا بمعنى الضوء كخلقه؟ إنما نور بمعنى الهادي. وقال بعض المفسرين نور أي بمعنى منير السماوات والأرض، أي الله خالق الأنوار في السماوات والأرض. هذان تفسيران صحيحان مقبولان، يقبل هذا التفسير وهذا التفسير أهل الحق والعقل السليم لا يخالفه. أما أن يقال الله ضوء فهذا ضلال مبين والعياذ بالله تعالى. ثم أيضا الأنبياء معصومون عن الرذالات والسفاهات وبلادة الذهن، ومعصومون عن التقصير في أمر الدعوة، فكل النبيين يبلغون ما أمرهم الله تعالى بتبليغه للناس، وإن عانوا الشيء الكثير من الأذى حتى بالضرب لا يقصرون في تبليغ الناس. كل نبي من الأنبياء بلغ الناس ما أمره الله تعالى به لأنه مأمور بذلك، ليس كما يقول بعض الناس النبي ليس مأمورا بتبليغ الدعوة، الرسول مأمور بالتبليغ. هذا الكلام غير صحيح. فإذا نحفظوا هذا الكلام، الأنبياء معصومون من الكفر والذنوب الكبيرة وصغائر الخسة. كل الأنبياء موصوفون بالأمانة، فيستحيل عليهم ما يخالف الأمانة، يستحيل عليهم التقصير في شأن الدعوة، يستحيل عليهم الوقوع في الكفر، يستحيل عليهم الوقوع في الزنا، يستحيل عليهم الخيانة، يستحيل عليهم الوقوع في الكذب إن كان كذبا كبيرا أو كذبا صغيرا. الآن لنتحدث عن شيء بعض الناس يتحدثون فيه ويخالفون في هذا الأمر الصواب، وهو قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. أيضا أذكر بالقاعدة التي قررها العلماء، أحسن تفسير هو ما يوافق السياق، يعني ما قبل الآية التي يراد تفسيرها وما بعد هذه الآية. في سورة يوسف الآية رقم 24 يقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الآية رقم 24. الآية رقم 23 قال الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أرجع عيد الآية رقم 23 سورة يوسف، قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هي وراودته يعني امرأة العزيز، وغلقت الأبواب، هي يعني هي اللي سكرت الأبواب، وقالت هيت لك، يعني دعته للإقبال عليها، قال معاذ الله. هاي الآية رقم قديش؟ 23. والآية اللي فيها ولقد همت به وهم بها كم رقمها؟ 24. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ف فما معنى هذه الآية؟ ولقد همت به، يعني امرأة العزيز همت بسيدنا يوسف، أرادت منه أن يقع في الزنا. انظروا أحسن التفاسير ماذا يقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني معناته أنه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه أن هم. اللغة العربية ليست محصورة بما يظنه بعض الجهال أنهم فهموها. اللغة العربية شيء واسع واسع واسع، فيها أساليب بلاغة ومجاز كثير من الناس اليوم لا يعرفونها. فهذا من الأساليب في اللغة العربية، يقول الشخص لقد قارفت لولا أن رأيتك. ما معناه في اللغة هنا؟ معناه أنا ما قارفت، ما فعلت، لأنني رأيتك. فانظروا إلى هذه الآية وافهموا على هذا المعنى. ولقد همت به، يعني نقف من أجل تمام المعنى. ولقد همت به، يعني هي أرادت الزنا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه، وهو علمه بأن له مقام النبوة، فلم يحصل منه الهم بالمرة، لم يحصل منه أن هم بالزنا بامرأة العزيز، لأن النبيين معصومون من الهم بالزنا، معصومون من الوقوع في الزنا، ومعصومون من أن يقعوا في الزنا. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يعني الله سبحانه وتعالى صرف عن الأنبياء السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. الآية رقم 23 اللي هي قبل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ليس هو الذي راودها، هي راودته عن نفسه. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، دعته للإقبال، قال معاذ الله، استعاذ بالله من مثل هذا، لأن الأنبياء لا يقبلون على مثل هذا مهما حاول الشخص أن يغريهم. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الآية 24 و 23 اللي قرأناهن هلا، انظروا ماذا في الآية رقم 26. في الآية رقم 26 يعني بعد ذلك، قال مين؟ سيدنا يوسف: هي راودتني عن نفسي. قلنا الأنبياء معصومون عن شو؟ عن الكذب. كمان الأنبياء معصومون عن الكذب. إذا قال يوسف هي راودتني عن نفسي، فشو بيكون الواقع؟ أنها راودته عن نفسه، لأنه ما بيكذب، الأنبياء لا يكذبون. الآية رقم 51 من نفس السورة، الآية رقم 51 من سورة يوسف، قال الله تعالى: قالت امرأة العزيز، اللي هي موضوع القصة مع سيدنا يوسف، الآن حصحص الحق، يعني ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه. هي عم تقر، هي التي تقول الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. لأنه شو كان قال؟ هي راودتني عن نفسي، فقالوا لننظر في الأمر هل شق قميصه من أمام أم من خلف. إن كان من خلف معناه هي التي لحقت به، إن كان من أمام معناه هي تدفع عن نفسها. فماذا وجدوا؟ أن القميص قد شق من دبر، يعني من خلف، فعلموا أنه من الصادقين. وهي أقرت واعترفت كما جاء في الآية رقم 51، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الحاصل أن يوسف عليه الصلاة والسلام وغير يوسف من النبيين لا يقع في الزنا ولا يهم بالزنا. قال العلماء: من اعتقد أن نبيا من الأنبياء وقع في الزنا فهو كافر، الذي يعتقد هذا الاعتقاد. وكذلك قال العلماء: من اعتقد أن نبيا من النبيين هم بالوقوع بالزنا فهو كافر من الكافرين. لذلك احذروا مثل هذه الأقوال، لأن بعض الناس يقولون بهذا، يطالعون القرآن لأنفسهم. كما قلت لكم أمس، ماذا يكون هذا الذي يقرأ؟ مجرد القراءة يكون مصحفيا، أما إذا واحد فسر القرآن بهواه فإنه يقع في الضلال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، ليحذرنا من أن نفسر القرآن على هوانا، لنذهب إلى أهل العلم ونسأل أهل العلم. في الآية رقم 24 من سورة يوسف الله تعالى قال: إنه من عبادنا المخلصين. وامرأة العزيز اعترفت أنه كان صادقا فيما قال، وقالت أنا راودته عن نفسه. في سورة الحجر الله تعالى يذكر لنا عن إبليس أنه طلب من الله عز وجل أن يكون من المنظرين إلى يوم البعث، إلى يوم يبعثون، فأنظره الله عز وجل إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو يوم النفخ في الصور، فإبليس يعيش إلى يوم وقت النفخ في الصور. قال الله تعالى في سورة الحجر الآية رقم 39 و40 حكاية عن إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا اعتراف من إبليس أنه لا يستطيع أن يغوي من المخلصين. الله تعالى ماذا قال عن سيدنا يوسف؟ إنه من عبادنا المخلصين، معناه أن إبليس لا يستطيع أن يغويه. فإذا لم يحصل الإغواء ليوسف، لم يحصل ليوسف أن هم بالزنا بامرأة العزيز، ولا حصل منه أن زنى، لا هو ولا غيره من الأنبياء. فهذا الموضوع لأهميته كررنا فيه ما كررنا ونشدد عليه. فالقاعدة المقررة عند أهل الحق التي لا خلاف فيها أن الأنبياء معصومون، أي محفوظون من أن يقعوا في الكفر، ومن أن يقعوا في الكبائر، ومن أن يقعوا في صغائر الذنوب التي فيها خسة أو دناءة. والآن لنرجع إلى تفسير الحديثين الصحيحين اللذين رواهما البخاري رحمه الله تعالى. هذان الحديثان يفيدان فوائد عظيمة، منها أن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهذه الرؤيا رؤيا حق، لأن الرسول قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. وفي رواية: من رآني في المنام فقد رأى حقا. وفي رواية ثالثة: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. المعنى أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فهذه الرؤيا رؤيا حق، رؤيا حق. وهذه الرؤيا قال العلماء فيها بشارة عظيمة للرائي، وهي أن هذا الرائي الذي رأى رسول الله في الرؤيا لابد أن يموت مؤمنا، وإن كان حين رأى رسول الله في المنام كافرا، هذا الشخص يعني لابد أن يموت على الإيمان، لأنه لابد أن يرى رسول الله يقظة، ولا يرى رسول الله يقظة بعد وفاته إنسان إلا ويكون هذا الإنسان من المؤمنين. لا يرى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله عليه السلام

الصديقية. ما معنى ذلك؟ ليس معنى ذلك أن رسول الله تطور، يعني رآه هذا الشخص في الرؤيا أسمر، ليس معناه أن الرسول تطور صار أسمر، لا، هذا معناه أن لهذه الرؤيا تأويل الله أعلم به، يعود إلى حال الرائي. بعض الناس مثلا يرون الرسول ناقها، أي كان مريضا ثم عليه أثر أنه تعافى من المرض الذي كان به. يكون تأويل هذه الرؤيا أحيانا أن هذا الشخص يكون مريضا فيتعافى من المرض الذي هو فيه. وهكذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لها تأويل، لكن الحاصل أن فيها بشرى للرائي. قال العلماء: وأكمل هذه الرؤيا هو أن يرى الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية التي جاء وصفه بها على لسان أصحابه عليه الصلاة والسلام. فقد وصف الرسول الصحابة فقالوا إنه عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشربا بحمرة. الرسول لم يكن أسود كما يقول الناس أسود، ولم يكن أسمر كما يقول الناس أسمر اليوم، إنما كان الرسول أبيض مشربا بحمرة. وكان صلى الله عليه وسلم ربعة إلى الطول، لم يكن قصير القامة، إنما كان إلى الطول، أي أميل إلى الطول. وكان صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر، أي ليس له بطن ناتئ عن صدره، إنما كان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس. يعني إذا واحد رأى الرسول على صورته الحقيقية يرى إنسانا لم يرى أجمل منه ولا يرى أجمل منه، هو أجمل من كل من رأيتم. إذا واحد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية يعرف أنه على صورته الحقيقية بهذه المزية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أجمل من كل من رأى هذا الإنسان. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجل الجبهة، على جبهته لا يوجد شعر، عظيم الجبهة كان، واسع الجبين، وشعره كان أسود ولم يكن جعدا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صبطا، يعني مثل ما بيقولوا الناس مالس ولم جعد، الناس تقول بهذا اللفظ. كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم حلقا حلقا، وكان الرسول يتركه يطول إلى شحمة أذنه وصل، ووصل إلى عاتقه عليه الصلاة والسلام، ولم يحلق شعره إلا في النسك، يعني في الحج والعمرة. لما حلق الرسول شعره صلى الله عليه وسلم أخذ نصفه ودفعه إلى الحلاق، أعطى نصف الشعر المحلوق للحلاق، والنصف الآخر دفعه إليه وقال له: قسم بين الناس، يعني وزع الشعر بين الناس. فهؤلاء الذين يقولون لا يتبرك برسول الله ماذا يفعلون بهذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح، رواه البخاري وغيره، أن الرسول لما حلق شعره أعطى نصفه للحلاق، الحلاق أخذه شارك به زوجته، والنصف الآخر قال له اقسم بين الناس. الشعر لما يقسم بين الناس يؤكل؟ لا يؤكل الشعر. ماذا يفعلون به؟ يعملونه شيئا يجلسون عليه؟ لا، ولا يأكلونه. فإذا ماذا يفعلون به؟ يتبركون به. فهذا فيه رد على الذين يقولون لا يتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قساة القلوب فلا تنصت لهم. هذا الحديث فيه رد عليهم أن الرسول وزع شعره. خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت حصته من هذه الشعرات الناصية، أي مقدمة الرأس، هذه مقدمة الرأس يقال لها الناصية، حصل شعر الناصية. قال: فجعلتها في قلنسوتي، يعني في القلنسوة التي يضعها على رأسه. قال: وما خط معركة وهي على رأسي إلا وربحتها. لماذا وضعها على رأسه؟ يتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مرة في غزوة من الغزوات أضاعها، أضاع هذه القلنسوة التي على رأسه، فصار يفتش عنها

0: تفتيشا شديدا، يبحث عنها بحثا شديدا حتى وجدها. دليل أيش؟ دليل العناية بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستطيع أن يحصل قلنسوة أخرى أو خوذة أخرى، لكنه اعتنى لأن فيها شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك الذي خدم الرسول 10 سنين أوصى أن تجعل الشعرة التي كانت معه من شعرات النبي في الكفن، قال ادفنوها معي، ضعوها في كفني. فوضعت في كفنه. لأي شيء توضع في الكفن؟ أيضا للتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الشيب، فلم يدخل الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 20 شعرة، والرسول كان بعيد ما بين المنكبين. هذا يقال له منكب وهذا يقال له منكب، الناس بيقولوا كتاف عراض. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم طويل الساعد مع اعتدال، وكان ضخم مجامع العظام، وهذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم. وكان دقيق الحاجبين وأهدب الأشفار. أهدب الأشفار يعني كثير شعر الجفون. وكان في بياض عينيه خطوط حمر، يقال كان أشكل العينين. أشكل العينين يعني في بياض عينيه خطوط حمراء. وكان أقنى الأنف، أي ليس في طرف أنفه صلى الله عليه وسلم ارتفاع عن أوله، بل أوله مرتفع وطرفه مرتفع، ليس نازلا، بعض الناس يقولون أفطس، وليس فيه ارتفاع في أوله عن آخره، مرتفع أوله ومرتفع آخره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، رائحته طيبة، إن وضع الطيب وإن لم يضع. وكان يوجد صحابي اسمه عقبة بن غزوان. هذا الصحابي اشتكى مرة من مرض يقال له الشرى. هذا المرض حكاك كالدرهم يكون في الجسم، مزعج، يحك منه الشخص وينزعج. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه ذلك، فقال له الرسول تجرد، اخلع هذا الثوب الذي عليك. فخلع الثوب، فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على ظهره، يعني يريد أن يرقيه، كمان هذا رد على الذين ينفون الرقية الحسنة الشرعية. وضع يده على ظهره فعبق الطيب بظهر هذا الصحابي إلى أن مات. وقد عاش زمانا بعد هذه الحادثة، عاش زمانا. وكان لعقبة هذا 4 زوجات، كل واحدة تأتي لتمسح، يتسابقن للمسح على ظهره لأخذ رائحة الطيب التي هي من أثر مس كف الرسول صلى الله عليه وسلم لظهر هذا الصحابي. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك بجسمه وشعره وثيابه وعرقه. حتى الإمام مسلم في الصحيح روى أن أم سلمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بيتها في غيبتها وينام على المكان الذي تنام عليه. فمرة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونام على ذلك المكان، وذلك المكان كان فيه جلد، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم. لما يحصل عرق وينزل الجلد يكثر من العرق كما هو معروف، خاصة في الحر. فعرق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل لأم سلمة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام في مكانك. فأقبلت إلى حيث قالوا، فوجدته نائما والعرق ينزل منه، فصارت تأخذ العرق وتضعه في قوارير، تضعه في زجاجة. فانتبه الرسول، كان نائما انتبه، فقال لها ما هذا؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. فقال لها أصبت. هذا ما معناه؟ معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ما فعلت هذه الصحابية أم سلمة، وأنها فعلت صوابا. قال لها أصبت، ما قال لها لا، لا يتبرك بي، لا تفعلي، لا تجمع العرق في قوارير، لا ترجي البركة للأولاد. قالت نرجو بركته لصبياننا، فقال لها أصبت. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم أنهم كانوا يخلطون عرق النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب، فيزداد الطيب طيبا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا دليل على أنه يتبرك برسول الله، وفيه رد على المشبهة على نفات التوسل. ثم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا كما قلت على حالين، منهم من يراه على صورته الأصلية ومنهم من يراه على غير صورته الأصلية، لكن قال العلماء لكل بشرى، لهذا الرائي بشرى ولهذا الرائي بشرى بأنه يموت على الإيمان، ولكل بشرى بأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته على فراش الموت يراه. الله تعالى قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، فالله تعالى يمكن هذا الذي رأى رسول الله في الرؤيا من أن يراه على فراش الموت، يراه بعيني رأسه ليس يتخيل له، يرى الرسول. قال العلماء هذه الرؤيا تحتمل أحد أمرين، إما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا الشخص إلى حيث هو، يعني هذا الشخص في بر الشام مثلا والرسول في المدينة، الرسول توفي في المدينة ودفن هناك والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما ثبت عن الرسول، إما أن الرسول يأتي إلى هذا الشخص فيراه عنده ولا يرى أحد من الجالسين رسول الله في العادة، إنما هذا الشخص يرى، وإما أن يجعل الله تبارك وتعالى هذه الحجب المانعة، هذه الجبال وهذه الحيطان وهذه الأشياء التي تستر ما بين هذا الرجل والرسول عليه الصلاة والسلام، يجعلها له الله سبحانه كالزجاج، الزجاج أنت ترى ما وراءه، مع بعد المسافة الله يمكنه من أن يرى الرسول في ذلك المكان البعيد عنه. الله قادر على كل شيء، المؤمن في الجنة يرى على بعد 1000 عام، يرى على بعد 1000 عام، الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. فالحاصل أن هذا الذي رأى الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم لابد أن يراه على فراش الموت، وكما قلت لكم الناس الذين حوله لا يرون، قد يرى بعض الناس إذا كان من الأولياء، قد الله تعالى يكرمه في هذه اللحظة بأن يشارك هذا الشخص بالرؤيا. وأكثر الناس لا يتكلمون في هذه اللحظات، لحظة الاحتضار لا يتكلمون، أحيانا بعض الناس يتكلمون، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي اليقظة، وأن يرزقنا الاجتماع به صلى الله عليه وسلم، وأن نحشر تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، اللهم فرج كرباتنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد اجمعنا في الفردوس الأعلى بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تحت عنوان رؤية النبي الحبيب في المنام وصفاته، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله ورعاه.

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كل